0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مليتي جوانا بالبشرة والهنا، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد.

0: الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة. منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. أكاديمية كل العرب.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: في تغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح المحبة والسلام على عدن، تغر اليمن الباسم وكل محافظات جمهوريتنا الحبيبة. صباح الخير لأهلها الطيبين في كل حارة، في كل بيت، في كل مكان بيستمعوا إلينا عبر ترددنا 899 و959، وبيتابعوا بثنا المباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد، في حلقة جديدة من عدن هذا الصباح ومجموعة من المواضيع. صباح الخير لعزيزتي ديانا، وصباح الخير لمخرج برنامجنا ناصر فايز، وصباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بلزرق.
1: يسعد صباحك يا مواهب، ويسعد صباح ناصر المتألق معنا دائما، نقعقع أسبوع كامل وحلقة جديدة أحبتنا المستمعين من عدن هذا الصباح، نحمل في طيات هذه الحلقة العديد من المواضيع المتجددة في فقراتنا الثابتة. حلقة اليوم جميلة جدا مستمعينا، ونتمنى أن تظلوا إلى نهايتها. نصبح لكل من يستمع إلينا عبر أثيرنا 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. يسعد صباحكم مجددا، وبداية هذا الصباح مستمعينا برسائلنا الصباحية ورسالتنا.
0: طبعا الناس لا يذكرون دائما ما تقول أو تفعل، ولكنهم لن ينسوا أبدا ما جعلتهم يشعرون به. الأخلاق العالية يا ديانا ليست في ألا تتخطى، بل في كيفية التعامل مع أخطاء الآخرين برفق وبشجاعة. طبعا رسالتنا الصباحية كيفية التعامل مع من حولك.
1: نعم، كيفية التعاون مع من حولك، نحن بحاجة إلى التعاون مستمعين،
0: التعامل،
1: التعاون والتعاون أيضا، إنه نتعامل بطريقة جيدة ونتعاون مع أفراد المجتمع بشكل جيد. أنت كيف تتعاملي مع الأفراد؟
0: السؤال كان موجه لك يا دي.
1: لا أنا بعكسه.
0: طبعا يقول لك الموضوع اللي هو التعامل، كيف تتعامل مع زملائك في العمل، كيف تتعامل مع المحيطين بك في البيت، في الشارع، على الباص، في أي مكان تدبره. الكلمة الطيبة طبعا صدقة كما يقولون يا ديانا. نعم. والابتسامة في وجه أخيك كمان صدقة. حابين نقول إنه لا، يجب علينا أن نكون أن تكون معاملتنا مع جميع من نعرفهم معاملة جيدة وحسنة
1: فعلا،
0: أن ليس كل ما يقال يستحق الرد، وليس كل تصرف يحتاج إلى موقف منا يكون بغضب أو بسوء كلمات مثلا. فالتغافل هو طبعا شيء ذكي، فعندما نحب الشخص الذي أمامنا أو الناس اللي بنتعامل معهم أكيد بنتغافل عن كثير من أخطائهم يا ديانا عشان ما نخسرهم. والتعامل في العمل كما هنا نحن نتعامل مع مخرجنا طبعا اللي يجلس يقطع علينا.
1: واليوم خلي المقرمة السوداء يا ناصر،
0: يا الله ناصر شوف اليوم.
1: أنا بالذات مع هذا اللون ما بدي إياه يطلع لون آخر. أكيد طبعا مستمعينا، من ركائز التعامل الناجح في حياتنا اليومية الاحترام المتبادل بين الأطراف، أطراف الأشخاص، يعني أنا ومواهب أو أي شخص آخر في حياتكم. هذه أهم قاعدة ذهبية بتبنى عليها أساس كل العلاقات في هذه الدنيا. أيضا الكلمة الطيبة والابتسامة زي ما ذكرت مواهب، حل جدا نلاقي ناس بشوشين. إنسان يعني أول ما تشوف الابتسامة على وجهه يعني بيجي لك يعني حماس أو بيجي لك رغبة إنك تتحدث معه. أيضا فن الاستماع والإنصات.
0: أيوة.
1: عدم مقاطعة الآخرين، وعدم إنه أنت إظهار أمام الناس أو أمام أي شخص إنه أنت فاهم وما بتستمع للشخص الطرف الآخر، وإنه بس يشتي كلامك اللي يمشي. لا غلط.
0: أيوة. والشكر كمان يا ديانا.
1: نعم.
0: الشكر يعتبر من المشاعر الصادقة اللي توجهها للناس. لما حد يتكلم معك كما قالت ديانا تنصت له وتخليه يكمل كلامه.
1: نعم.
0: وتشكره إذا كان كلامه مفيد لك، مش خلاص يعني تأخذ كلامه تقول يلا مشيش أعمل له قيمة بيقول لناها سمعت كلامه. فهمتي في ناس كده عندهم عبارات أو عندهم نمط أسلوب معين بالحياة، مهما تكلميهم مهما تنصحيهم يحسون إنه مثلا لو أنا أخذت، لو أنا رويت لك إن أنا سمعت نصيحتك، لا أنت أحسن مني. فهمتي؟
1: حتى له غلط. أيوة. يعني أيضا هنا التغافل والتماس العذر زي ما ذكرت مواهب، يعني لا توجد علاقة خالية من الهنيئات. التغافل هو الزلات، يعني بنتغافل عن الزلات الصغيرة، نلتمس العذر، حذر عن الناس، يعني مثلا إذا كان معنا موعد وشخص غاب أو شخص يعني حصل له أي شيء لازم يعني نلتمس عذر لهم ونحسن الظن بهم.
0: أكيد
1: بالضبط، يعني بالأول والأخير هاي الدنيا دوار، يعني الموقف اللي أنت التمست عذر لزميلك أو صديقك سيأتي يوم هو أيضا يلتمس العذر لك. نعم، من صور التعامل مستمعينا في دوار الحياة المختلفة، يعني في المنزل على سبيل المثال مودة، رحمة، احتواء، أيضا حملة المسؤولية المشتركة بين أفراد العائلة الواحدة، في بيئات العمل زي ما ذكرنا أنه التقدير المتبادر، الاحترام، حفظ الحدود، التركيز على الإنجاز الجماعي، يعني أنا نجاح الكل من نجاحي، نجاحي من نجاح الكل، وهكذا، مش فقط أنه أنا لازم، يعني في بعضهم في بيئات العمل يا مواهب أنه فقط أنه أنا لازم أكون الأفضل حتى لو كنت على حساب غيري في الشغل.
0: هذا شيء غلط، غلط جدا، لازم نكون متعاونين، يد واحدة. الحياة يقولوا دائما اليد الواحدة ما تصفق يا ديانا، لكن نحن بتعاوننا وبتشكيلنا فريق أكيد بننجح، والشخص الناجح ينجح معه الجميع، يعني مش أنه خلاص يحتفظ بالنجاح لنفسه.
1: أكيد، وفي المجتمع أو الشارع مراعاة حقوق الآخرين ومساعدة من يحتاج العون. نعم، هذه كانت على السريع مستمعينا التعامل، أحببنا أن نتطرق إليه في رسالتنا الصباحية لهذا اليوم، ونتمنى نحن وأنتم أن يكون لنا تعامل جيد في هذا المجتمع. نعم، نذهب يا مواهب الآن، مواهب خلاص يعني مستعدة من الآن إلى هدية الصباح مع ناصر.
0: طبعا أنا جالسة أتفرج على المقرمة يا ديانا، طلعت نفس اللون. لا ظلمتي ناصر.
1: مش عارفة، أنا جالسة أشوف بجوالي إنه سودة بس من فوق اللون فلنسجي. طبعا مستمعنا نذهب إلى ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وبنكون معكم الآن حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة. يومنا هذا الموافق يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026. نبتدأها معك يا ديانا.
1: نعم نبتدئها مستمعينا في المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس صح ولا غيم، جزئيا حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى. الرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: والمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشغل أجزاء من محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة وحضرموت. الرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وطبعا نذهب إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة، ونبتدئها بعدن الحبيبة. درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة نشطة.
1: يعني الملاحظ يا مواهب في المناطق الساحلية والقريبة منها كلها
0: نفس
1: صحو وغائم جزئيا مع أمطار متفرقة، يعني
0: وشديد الحرارة. أيوة. جدا وشديد الحرارة
1: بالضبط. أما نذهب بكم من عدن إلى المكلا، هناك العظمى 34 والصغرى 29، حالة طقسها كعدن.
0: ونذهب إلى الحديدة، حالة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31، وحالة طقسها أيضا يا ديانا كعدن.
1: ومن الحديدة إلى جزيرة الأحلام وجزيرتنا الجميلة سقطرى، العظمى هناك 34 والصغرى 27، حالة طقسها كالمكلا لكن سقطرى طبعا الرياح هذه الأيام قوية جدا.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 30، صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.
1: ومن غرب البلاد إلى شرق البلاد في الغيضة، في المهرة العظمى هناك 30 والصغرى 25، حالة طقسها كبقية المناطق لكن الرياح خفيفة.
0: وزنجبار، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، وصحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة ونشطة.
1: نعم. ومن زنجبار في أبين إلى لحج، العظمى هناك 40 والصغرى 28، حالة الطقس في لحج كبقية المناطق لكن الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ونذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون، أعلى درجة حرارة وهي 43 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، غائم، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ومن سيئون إلى مأرب، العظمى هناك 41 والصغرى 27، حالة الطقس كسيئون لكن لا يوجد فيها أمطار.
0: ونذهب إلى عتق، درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: بيحان أيضا كعتق لكن مدن المناطق الجبلية تقل الحرارة هناك قليلا، صنعاء العظمى 31 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
0: ونذهب إلى تعز الحالمة، ودرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14، غائم جزئيا، أمطار مرعدية، حار نهارا، أول مرة تكون تعز حارة يعني، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: طبعا الحر تبع المناطق الجبلية مش الحر نفسه اللي ما تبع المناطق الساحلية إطلاقا. يعني هم يقولوا عندهم حر
0: هم يشعروا به يعني مش إحنا. نحن لما بنروح هناك نشعر ببدر برد.
1: أيوة، فالأجواء يعني تختلف، فالله يعينهم والله يعيننا كمان. نروح على الدمار، العظمى هناك 31 والصغرى 14، وحالة طقسها كتعز.
0: ونذهب إلى الضالع أرض الصمود 34 العظمى و20 الصغرى. صح غائم جزئيا أمطار رعدية، حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: ومن الضالع إلى إب العظمى هناك 28 وهي أقل درجات الحرارة في المحافظات، العظمى الصغرى 17 وحالة الطقس كالضالع.
0: ونذهب إلى الختام إلى مدينة البيضاء، درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا غائم إلى أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: يعني أمطار على مختلف المحافظات في بلادنا، نتمنى أن تكون أمطار بركة. إحنا يقول في أمطار بس مش عارفة متى بيجي الأمطار، أو ممكن الأطراف تبع اللي قريبة من لاحق.
0: لاحق أيوة مش عندنا.
1: إحنا بس الكاوي.
0: إحنا بنقول نشتي مطر الآن بيهجموا علينا.
1: طبعا في قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: ونحذر الإخوة سائقي المواطنين سائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كانت هذه إعداد المهندس عليب راشد عليب، نوجه له ألف تحية.
1: وإلى نشرتنا التالية، لهي نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة لهذا اليوم. وطبعا تنوي أنه اليوم إحنا ثاني أيام ربيع أول، قد خلصنا صفر وما شاء الله علينا، الأيام الهجرية والشهور تجري، يعني قريبين شوي شوي ما نلحق على رمضان.
0: يا الله عدنا خلصنا.
1: ما هيدي سبحان الله الأيام تمشي سريع.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم نذهب إلى أسعار الخضروات مستمعينا، والبطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 18,000 وسعر الكيلو من 900.
0: ونذهب إلى الطماط 22 كيلوغرام في السلة 17,000 إلى 18,000 سعر الكيلو 850 إلى 900 ريال.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24,000 وسعر الكيلو من 1000.
0: والجزر 5 كيلوغرام في الكيس 3500 إلى 4000 ريال. ناصر كل جزر عشان النظر، سعر الكيلو 700 إلى 800 ريال.
1: نعم. أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 22,000 وسعر الكيلو يعني ارتفع جدا من 3700.
0: واو. والبادنجان 16 كيلوغرام في السلة 13,000 إلى 14,000 سعر الكيلو 813 ريال إلى 875 ريال.
1: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 16,000 وسعر الكيلو من 900.
0: نذهب إلى الخيار 16 كيلوغرام في السلة 13,000 إلى 14,000 سعر الكيلو 815 ريال إلى 875 ريال.
1: الببار 6 كيلوغرام في السلة من 7,000 وسعر الكيلو من 1200.
0: والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة 30,000 إلى 32,000 سعر الكيلو 1200 إلى 1280 ريال.
1: كوبش كبير الحبة من 2800. ومحاصيل الفواكه،
0: ونذهب إلى الموز الفاكهة الموسمية على مدار السنة 30 كيلوغرام في السلة 19,000 إلى 20,000 ريال سعر الكيلو 633 إلى 667 ريال، لكن لما نروح السوق يا
1: أقول لك من 1000
0: من 1000 أيوة
1: 1000 ولا ينقص ولا شيء، مش عارفة أنا ماسكين على 1000.
0: الألف هذه ما أحس أنني ما تغيرتش والله يا ديانا، أحس ما تغيرتش أبدا.
1: حتى لو يكون رخيص مكانه مصممين على 1000. يعني شتوا موز روحوا لموطن الأصلي في أبيان وكلوا شلولكم الأسعار.
0: هي خرب علينا يا ديانا. نشتري نوزع.
1: وإلى الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8,000 وسعر الكيلو للجرام الواحد من 400.
0: والمشمش 20 كيلوغرام في السلة 35,000 إلى 38,000، كلوا مشمش حلو مشمش أيامه الآن، سعر الكيلو 1750 إلى 1900 ريال.
1: أيضا بس يعني موسمه.
0: مشي حالك شلو نص كيلو.
1: أيضا العنب الرازقي أو العنب الأسود يعني بشكل عام شوي غالي، ولكن موسمه يا جماعة ما منشوفوش. عنب الرازق 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 سعر الكيلو من 2300.
0: والبلح 20 كيلوغرام في السلة 24,000 إلى 26,000 سعر الكيلو 1200 إلى 1300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 1300.
0: العنب الأسود طبعا الآن كمان موسمه 20 كيلوغرام في السلة 36,000 إلى 38,000 سعر الكيلو 1800 إلى 1900 رخيص.
1: والرمان 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 وسعر الكيلو من 2,000.
0: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة 45,000 إلى 50,000 سعر الكيلو 2,250 إلى 2,500 ريال.
1: والفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 34,000 وسعر الكيلو من 1,700.
0: ونختتمها بمانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة 20,000 إلى 22,000 سعر الكيلو من 1,000 إلى 1,100 ريال. وشكرا لإدارة التسويق في السوق المركزي والتجارة الزراعية، نقول لهم ألف تحية.
1: فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: يرجى من سادة المسافرين ربط الأحزمة السفر.
2: يلا وانا عم نروح
1: لرحلتنا الجوية اليوم ليومنا هذا السبت الموافق 15 أغسطس 2026. نبتدئها بالرحلة 512 أقلعت من مطار عدن الدولي في 3 فجرا ووصلت مطار جدة في 5 صباحا.
2: وكذلك الرحلة الثابتة 513 أقلعت من جدة في 6:15 ووصلت الرياض في 8:20 صباحا.
1: والرحلة 606 أقلعت من مطار عدن في 5 صباحا ووصلت إلى مطار سيئون في 6 صباحا.
2: ومن سيئون إلى القاهرة في رحلة في نفس الرحلة يعني رحلة العودة ستقلع أو أقلعت من سيئون في 7 صباحا ووصلت تصل إلى القاهرة في 11:45
1: ورحلة 607 ستقلع
2: هذه الرحلة مؤجلة يعني لبكرة
1: تم ترحيلها. أيوة بتكون من القاهرة إلى سيئون ونذهب إلى الرحلة 607 أيضا مؤجلة يا ديانا من سيئون إلى عدن. نذهب إلى الرحلة 502 تقلع من أقلعت من مطار عدن الدولي في 6:10 صباحا

0: خارج الدافي 11:30 ظهرا.
1: أيضا رحلة 515 جدة عدن تقلع من جدة في الساعة 12:30 ظهرا وتصل عدن في الساعة 2:30 عصرا أو ظهرا.
0: الرحلة 608 ستقلع من مطار عدن في 12:00 ظهرا وتصل مطار القاهرة في 12:30.
1: أيضا
0: الرحلة 609 تقلع من مطار القاهرة في 9:30 ليلا وتصل عدن في 1:00 من اليوم التالي.
1: ورحلة 508 تقلع من عدن في الساعة 4:00 عصرا وتصل جدة في الساعة 6:00 مساء.
0: الرحلة 509 ستقلع من مطار جدة في 7:00 مساء وتصل مطار عدن في 9:00 ليلا.
1: أيضا
0: الرحلة 600 تقلع من مطار عدن في 6:00 مساء وتصل مطار القاهرة في 9:30 مساء.
1: وآخر الرحلات مستمعينا، رحلة 601 تقلع من عدن في 2:00 وتصل إلى أعتقد أن الرحلة اللي أنت ذكرته آخر الرحلات اللي هي 600. فنتمنى لكل الرحلات الوصول الآمن، وطبعا هي ما فيش رحلات أنا اللي ذكرتها فقط في الختام إنه تعديل فقط. نتمنى لجميع رحلات الوصول الآمن، ومستمعينا إلى فقرتنا التالية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا إلى جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدئها معك يا ديانير.
1: بمشاركة 39 دولة، تحالف البحرية الدفاعي يبدأ مرحلة التفعيل العملياتي.
0: الرئيس العليمي: لن تمر الأعمال العدائية لميليشية الحوثي دون رد أو ردع
1: إن شاء الله. وبدعم السعودي، وصول الدفعة الأولى من محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات لعدن.
0: محافظ أبين يوجه بمنع الجبايات غير القانونية ومحاسبة المتورطين.
1: غرونبرغ يحذر من عودة اليمن إلى حرب واسعة ويدعو لوقف التصعيد.
0: منتسبو الجيش والأمن، ديانا واصلي طفى الأيباد.
1: منتسبو الجيش والأمن يناشدون الحكومة صرف مرتبات 3 أشهر متأخرة. وقبل شروق الشمس، ادعاءات الانتقالي بوجود عصيان مدني في عدن تثير السخرية. أيضا قاد اللواء 15 مشايا في تصريحات منسوبة إليه ويحذر من الشائعات والمعلومات المضللة.
0: وزيرة الخارجية الدكتورة أفراح زوبا في حوار صحفي: ميليشية الحوثي ليست مجرد دراع بل كتلة تهدد قائمة.
1: إلى الصفحة الثالثة من عدن الغد أيضا نقرأ: الجمارك تحبط تهريب ألياف بصرية وقطع إلكترونية في الوديعة والمنطقة الحرة.
0: طبعا يا ديانا إصابة نذهب إلى القوات البحرية تدمر 3 زوارق حوثية.

0: هي محملة بالمتفجرات في البحر الأحمر.
1: وميليشيا الحوثي تفرج عن 426 ساجينا في صعدة وسط مخاف من الدفع بهم إلى الجبهات.
0: أيضا بمشاركة 39 دولة تحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة التفعيل العملية.
1: إلى صفحة 5 من عدن الغد، ومنها نقرأ: وزير الشؤون الاجتماعية يبحث تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز النسق التنسيق الحكومي.
0: وزير الشؤون القانونية والخدمة المدنية يبحث عن تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي.
1: الزيادي يتفقد أحواض معالجة مياه الصرف الصحي في كابوتا ويشدد على حمايتها من أعمال البصر.
0: حريق يدمر منزل أسرة بالكامل في الكود بأبين ومناشدة عاجلة.
1: مشايخ وعقال جعار يناشدون محافظ أبين تدخلا عاجلا لإنهاء أزمة المياه.
0: ونذهب إلى الصفحة 6 يا ديانا، ونقول فيها: نداء إنساني عاجل لإنقاذ حياة حرم التربوي الراحل معبد تابت المعمري.
1: نعم، ورفقاء العميد بالليل الأخضر صالح السعيدي يطلقون مناشدة عاجلة لمساعدته في العلاج.
0: وأيضا عمال مطابع الكتاب المدرسي والمتعاقدون التربويين يطالبون بالانتخابات النقابية نزيهة في عدن.
1: انهيار أجزاء من عمارة المعلمين بخور مكسر ودعوات عاجلة لإنقاذ ساكنيها.
0: بائعة مأكولات شعبية في كيراتر تكافح حتى ساعات الليل، دعوة لدعمها والشراء منها.
1: وإلى الصفحة
0: يا ديانا
1: أعتقدنا
0: الأخيرة
1: ما فيش اليوم أخبار يا جماعة.
0: واشنطن تهدد بإجراءات ضد سياحة الولادة. وأيضا
1: هنا في أخبار حلوة كده،
0: يلا قراهي.
1: متزلق محترف يوثق كسوف الشمس بقفزة مثيرة في إسبانيا.
0: وشاب يقاضي والديه لأن والده دو إيش؟
1: دون موافقته. طب نقرأ للشروق ونقرأ هذا.
0: ولده دون موافقته. أيوة، يا
1: يعني
0: الله،
1: يعني ليش يعني جابوه من دون اللي برا يا جماعة عندهم أشياء. بنقرأ هذا الشاب كيف قاضى والده. أثار شاب هندي من مدينة مومباي جدلا واسعا عام 2019 بعدم إعلان بعدما أعلن وهو في 27 من عمره عزمه رفع دعوى قضائية ضد والديه بحجة أنهما أنجباه دون الحصول على موافقته. وينفي رافائيل السامويل إلى وينتمي رافائيل إلى حركة اللا إنجابية التي ترى أن إنجاب الأطفال قرار غير أخلاقي، ولأنه يعرضهم لمعاناة الحياة وضغوطها دون أن يختاروا ذلك.
0: ورغم موافقته أكد صمويل أنه يجب يحب والديه ويتربط بهما علاقة ممتازة. طيب ليش عاد؟ موضحا أن خطواته تهدف إلى طرح موقف فلسفي يدعو إلى إعادة التفكير في فكرة الإنجاب. أما والديه وهما يعملان في مجال المحاماة فتعاملا مع موقفه بروح ساخرة، وقالت والدته أنها معجبة بجرأته قبل أن تتحداه مازحة بأن يقدم حجة منطقية تفسر كيفية الحصول على موافقة شخص قبل ولادته.
1: وفعلا يعني اللي برا
0: يلا الله كريم.
1: طيب نروح طبعا مستمعينا، في اليوم الأربعاء الماضي حصل كسوف في أوروبا.
0: أيوة.
1: وكان أغلب يعني المواطنين هناك خرجوا، فهنا متزلق يعني استغل زاوية معينة من الكسوف وخل حقه المضمار على الشمس، واللي بيشوفه بيكون كأنه يتزلق على قوس الكسوف. احنا بنقرأ الخبر
0: يلا. واتقى متزلق المحترف داني ليون. ها
2: انا عارض الصورة طبعا.
0: انت عارض الصورة. واتقى المتزلق المحترف داني ليون مشهدا لافتا للكسوف الكلي للشمس الذي شهدته اسبانيا امس الاول من خلال قفزة مثيرة تزامنت مع ظهور الظاهرة الفلكية. وبحسب مشاهد متداولة اعد ليون وفريقه منصة على احدى منحدرات التزلق قبل ان ينطلق منها ويقفز في الهواء في اللحظة التي ظهر فيها الكسوف، وفي مشهد جمع بين رياضة التزلق والمشهد الفلكي النادر. واظهرت اللقطات المتزلق وهو يحلق فوق المنحدر بالتزامن مع احتجاب قرص الشمس، هو في محاولة لتوثيق الظاهرة من زاوية غير تقليدية وسط أجواء لاقت اهتماما واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
1: وأثار طريقة التصوير تفاعلا بين مستخدمي مواقع التواصل، خصوصا أن المشهد جمع بين حدث فلكي نادر وحركة رياضية مخفوفة بالإثارة ليقدم توثيقا بصريا مختلفا للكسوف الذي جذب أنظار ملايين الناس، ويعادل كسوف الكل مستمعين للشمس من الظواهر الفلكية التي تحظى باهتمام كبير، إذ يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب قرص الشمس كليا عن مناطق محدودة على سطح الأرض لفترة زمنية قصيرة. يعني احنا عندنا في البلاد المسلمة طبعا لما يحصل اي كسوف او خسوف نصلي،
0: أيوة.
1: لكن مع الاسف الشديد باللاوعي والدول الخارجة تروح تتصور وكذا، يعني ما يعتبروش من ايات الله سبحانه وتعالى.
0: احنا كنا نخاف من نخرج من البيت يقولوا الشمس بتعور عيوننا مدريش ايش، صح ولا لا تذكري؟ صح يا ناصر؟
3: اللي تابع الفيديوهات كان بيشوف انه كانوا محتفلين وفرحانين انه حصل الكسوف واحتفالات
0: طبعا، أيوة.
3: كان الوضع عندهم
0: عادي
1: فعلا، فهذا الفرق بين نحن وبينهم. على العموم مستمعينا، احنا الى هنا انتهت جولتنا الاخبارية من عدن الغد، نذهب الان الى فاصل مع ناصر ثم نعود.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، ووصلنا لموضوعنا اليوم وهو محو الأمية. بدأت بعض مديريات محافظة عدن الإعلان عن مراكز محو الأمية وتعليم الكبار التي تقدم برامج تعليمية من محو الأمية حتى الصف التاسع، إلى جانب التدريب النسوي وتنمية المهارات الحياتية. وتشكل هذه المراكز فرصة مهمة لمن حرموا من التعليم خاصة من النساء، وتساهم في تعزيز التعليم واكتساب المهارات.
1: نعم مستمعينا، وسنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور عصام مقبلي، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة عدن. نقول له يا صباح الخير يا دكتور عصام.
2: صباح الخير، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة، وهي فرصة سعيدة أن نعلن عن بدء العام الدراسي بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نحن سعيدين بك وبهذه الدقائق من وقتك المهم. بداية يا دكتور عصام، أخبرنا نحن والمستمعون، ما المديريات التي بدأت فعليا الإعلان عن فتح مراكز محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة عدن؟
2: طبعا نحن في كل مديرية لدينا مدير يمثل إدارة محو الأمية في المديرية المعنية، وكما هو معروف معنا 8 مديريات تقريبا، كل المديريات أعلنت عن ذلك باستثناء في تأخير شوية من مديرية التواي لسفارة المعنية بالأمر، لكن بإذن الله بينزل اليوم إعلان التواي. لكن بقية المديريات تقريبا كل المديريات أعلنت عن مراكز تسجيلها في كل مديرية.
0: طيب أستاذي، هل ما هي طبيعة هذه البرامج التي تقدمونها أو تقدمها هذه المراكز في المديريات التي قد فتحت أبوابها؟
2: طيب احنا عملنا يشمل جانبين، هو الجانب التعليمي يبدأ من الأمية من الأساس الأول، ثم ينتقل إلى الأساس الثاني، ثم المتابعة، ثم التعليم المستمر بما نطلق عليه نحن الصف الخامس والسادس والسابع وغيرها إلى الصف التاسع. هذه مش كل المديريات تقوم فيها طبعا، إضافة إلى جانب التدريب المهارات الحياتية اللي تكلمت عليها في المقدمة. يعني احنا نسير في اتجاهين، اتجاه تعليمي واتجاه تدريبي. التدريبي يدخل في مجال المهارات الحياتية كما ذكرت لك قبل شوية، اللي في جانب الخضار الخياطة او نقش الحنة او غيره من هذه المهارات الحياتية اللي ممكن يستفيد منها الدارس في تطوير ذاته، سواء في جانب تعليمي ايضا او جانب مهاري.
1: نعم. طيب يا دكتور عصام، يعني المراكز في هذه المديريات 8 في عدن، هل هي مراكز ثابتة؟
2: شوفي، نحن تعليمنا كما هو معروف تعليم غير نظامي، يعني تأخذ الدارس ما قدرش أقول عليه بمزاجية بظروفه وكبر سنة. طبعا هي نحن العام الفائت كان معنا على مستوى المديريات في كل مديرية مثلا تختلف، في عندي مثلا زي كريتر عندي 3 مراكز فقط، لكن في مراكز أخرى زي المنصورة قد يصل إلى 9 وإلى 10. من ناحية الثبات هو على حسب الإقبال. أنا قد أفتح في مدرسة، متى أفتح في المدرسة المعنية؟ طبعا نحن فصولنا في مدارس الكوننا لم نملك فصول ثابتة، فمتى أفتح أنا؟ متى ما كان عدد الإقبال عدد يتناسب مع أن أفتح في المدرسة المعنية. مثلا زي ما قلت لك السنة الأولى كان عندي 36 مركز على مختلف المديريات، إضافة إلى مركز معنا في سجن المنصورة ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا في المنصورة وللمكفوفين. فالتوسع هذا يعود على مدى الإقبال ومدى الأعداد اللي تتناسب وتسمع أن أفتح فصل في المكان المعني. هي ثابتة إلى الآن من خلال الإعلان عن السنة الأولى اللي معنا المراكز، هي نفسها ثابتة، وبيبين بعدين معنا هل قابلين هل نستطيع أن نضيف بحسب الإقبال في المنطقة المعنية. طبعا هذا يختلف من مديرية المديرية، مثلا الإقبال في خرمكسر قد يكون مركز في منطقة العريش، لكن بتلاقي في البريقة في أكثر من مكان، مثلا في الأطراف في
3: There is 1 minute left in your account.
2: باستمرار او بيكوت قرار ما يختلف بحسب الاقبال والعدد. تفضلي.
0: طيب استاذي، كيف يجري اختيار المناطق التي يتم فيها فتح مراكز؟ حيث ان الان وصلنا سؤال من متابع معنا ومستمع يقول انه منطقه الدار ما فيهاش مركز لمحو الاميه.
2: من اكثر المناطق، شوفي احيانا المعلومه تكون مغلوطه، من اكثر الطلاب، انا من اكثر المراكز عندي في دار سعد. يعني مثلا بعطيك مثال، انا الان مركز عمر بن الخطاب،
0: تمام،
2: اكثر الاعداد انا عندي في مركز عمر بن الخطاب، عندي مركز بساتين، عندي مركز ايضا في اللحوم. فلا لا، المراكز موجوده، لا لا المعلومه هذه خاطئه. بإمكان الأخ المتصل اللي اتصل بك يروح يسجل اسمه.
0: طيب أستاذي، كيف يتم اختيار هذه المناطق؟ هل كذا عشوائيا أو إن هناك حسب الاحتياج إقبال الذكور أو الإناث؟
1: طبعا ناصر سيعود الاتصال بضيفنا العزيز لنسأله أكثر عن موضوع محو الأمية، ومن الغد مستمعينا ستبدأ المراكز في المديريات، ما عدت وهي ربما ستتأخر قليلا عن فتح التسجيل. حلو جدا للأشخاص أو الفئات التي حرمت من التعليم في فترة ما بسبب الأوضاع، بسبب ظروفها الخاصة، أن تعود مجددا.
0: طبعا هو حلو يا ديانا أنه لازم كمان تشجيع في البيت، أن احنا نشجع أولياء الأمور، يعني الأزواج يشجعوا.
2: السلام عليكم.
1: عدت إلينا يا دكتور عصام. معليش هو من لدينا، تفضلي مؤهب.
0: طبعا كما قلنا، كيف يتم اختيار هذه المناطق التي تم فتح هذه المراكز فيها، وهل تستعدون لفتح مراكز أخرى أيضا؟
2: طبعا احنا في كامل الجاهزية. عدد الإقبال،
0: يا سلام،
2: كما قلت لك عدد الإقبال هو اللي يحدد لنا المركز المعني. مثلا أنا أعطيك مثال الآن.
0: طيب
2: زي مثلا نأخذ عندي أنا مركز الداري في البريقة،
0: تمام،
2: مركز الداري في البريقة، هذا نشاهد كم عدد الإقبال، هل عدد الإقبال يسمح لي أن أفتح المركز؟
0: حلو.
2: وأيوة يعني نحن التربية متعاونة معنا، لأن فاتحة لنا المدارس، أفهم لك كيف؟ بحسب المنطقة أو المربع اللي فيه، إذا فيه عدد الطلاب عندنا أعداد كبيرة جدا، مباشرة نفتح في أي في المدرسة المعنية في بالمربع ده.
0: حلو.
2: يعني من يحدد لنا في الزيادة اللي هو عدد الإقبال، زيادة ونقصان. كما قلت لك نحن تعليمنا غير نظامي، أحيانا يأخذ جانب. مثلا أنا عندي في مراكز الإقبال عندي كبير جدا، ممكن أفتح مركزين فيها. مثلا أنا عندي الآن في منطقة البساتين، منطقة السيسبان اللي هي في منطقة المحارق، عندي مركز اسمه مركز المصموم. عدد الإقبال عندنا كبير جدا، ممكن أستعين بمدرسة أخرى. يختلف من يحدد مسارنا هم عدد الإقبال على التعليم أو على التدريب.
1: نعم. طب يا دكتور عصام، يمكن مشكلات الأهالي أو المواطنين حاليا إنهم يرغبوا في الالتحاق بهذه المراكز بس ما عندهمش العناوين الصحيحة لها، أنتم كيف يتم الترويج لمثل هذه الأماكن؟ يعني على سبيل المثال في دار سعد، يعني البعض في دار سعد يحبوا أنهم يدخلوا بس مش عارفين
0: موقع.
1: أيوة.
2: طيب الحين معنا كما قلت معنا مديرين في كل مديرية، المدير هذا مكتبه عادة يكون في إطار المديرية ذاته.
0: أيوة.
2: إطار مدير المديرية، لكن الإعلانات موجودة. بالنسبة للإعلانات احنا من أمس قد بدأنا نعلم في الإعلام في الصحف. طبعا بالنسبة للشخص كبير السن أو اللي لا يستطيع القراءة والكتابة بإمكانه عن طريق السؤال والاستفسار. نحن نشوف في علشان نكون كذا باللغة البسيطة، هي نشاطنا قائم على حيوية الطاقم اللي موجود معنا وعلى الاجتهادات، لأنه للأسف هذه مشكلة نحن نعاني منها. وللأسف أنا في كل لقاء أكرر، كلما كانت هناك رؤية وطنية لمعالجة هذا الأمر، لمعالجة هذا الداء، نحن بنكون في الطريق السليم. لكن الآن ما يحصل، مثلا قد يكون في عدم نشاط قوي، لكن قد ألاقي في محافظتنا نشاط أكثر خطورة، لأنه لا توجد رؤية دولة لمعالجة هذا الأمر. لكن كلما وجدت الدولة، مثلا نحن نتذكر الأمية في الثمانينات، كان كل وسائل الإعلام تشارك في الإعلام، التلفزيون يعلن، الإذاعة تعلن، السيارات تدور تعلن، احنا الآن عندنا قصور في الإمكانيات، فنستخدم علاقاتنا الشخصية وأيضا عن طريق البروشورات وبعض الإعلانات يتم تعليقها في الأسواق.
0: لكن ما فيش معكم صفحة بالفيسبوك أستاذي؟
2: لا، معانا الصفحة تبع الجهاز مش خاصة فينا، لكن نحن الآن بدأنا فعلا نؤسس لهذا الكلام، تكون لنا صفحة خاصة. طيب حتى وإن عملت صفحة، حتى وإن عملت صفحة يا أستاذة، هل الأم يستطيع أن يقرأ؟
0: لا، أنا قصدي للناس اللي بيتابعوا، الناس اللي بيتابعوا السوشيال ميديا طبعا، وكثير من صناع المحتوى. الناس بيأخذوا إعلاناتكم وينشروها.
2: هذا اللي نحن فيه الآن، نحن الآن فيه، نحن الآن علنا في جميع الصعوب، والدليل تواصلكم معي لأنكم قرأتوا عن الإعلان. أفهمي كيف قلبي؟ صح ولا لا؟
1: أيوة. صحيح.
2: لأنكم أمس وصلتم، لأنه أمس بدأت الصعوب تنشر بدأت. لكن أنا في رأيي كمدير، أنا أقول أكاديمي شوفونا ودكتور جامعي وأدرس طلاب الماجستير.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: فما أريد أن أوصل لكم، يعني نحن قراءتنا قراءة صحيحة، نتمنى أن تتبنى الدولة مثل هذه، تشاركنا بالإعلام، تشاركنا مثلا في جانب عن طريق التلفزيون، عن طريق الإذاعة، وعن وعن وعن وعن بتاملك. لأنه تكون رؤية شاملة حنو، علشان يكون السامع بصورة حقيقية. نحن نعيش للأسف، وأنا قد يحصل علي ذا الكلام، لكن أنا أقرأ لك واقع، الأمية منتشرة والأرقام مخيفة.
0: أيوة.
2: بعد متى عد هذه رسائلنا بتوصل لهذا المعنيين؟ متى بتوصل؟ لهذا أنا بظل أكرر، وإن البعض قد ما لا، يجب أن تكون هناك رؤية دولة ولمعالجة هذا داء، وده متعلق، وكرر دائما أن الأمية متعلقة بالأمن القومي للبلد. إن أخليت فيها فأنت أخليت في أساس من أساسيات التعليم. ونحن للأسف، لكن صوتنا بإذن الله في يوم من الأيام يصل إلى الجهات المسؤولة. الآن في عدن نشاط، مثلا نشاط ملموس والكل يلتمسه في هذا الاتجاه، أنا أقصد. لكن قد تلاقي محافظات من المحافظات المحررة ما فيش نشاط بالخالص، لأن الدولة لم تبني على، يعني أنا آسف لو أقول ذا الكلام، لأنه ما فيش خطة استراتيجية أو رؤية هادفة. نحن للأسف الأرقام، حتى الأرقام المخيفة دي ما تقلقش المسؤول المعني. يعني أنا أقول نسبة الأمية وصلت 50%، كما قلت من سابق في لقاء سابق معكم، إن الدولة تتعامل مع الرقم كمعلومة وليست كتحدي، وإلا نحن في مصيبة.
1: نعم،
2: معلش أنا انطلقت في الحديث لأنه ألم نحن
1: وأنا بعزز نقطة من كلامك يا دكتور عصام، على سيرة أنه في محافظات تنشط فيها هذه البرامج زي عدن، في محافظات لا تنشط زي أبين، وأحد الأشخاص تواصل معي في أبين يعني ردا على هذه المنشور اللي نشرته حول يعني ابتداء المراكز، فأجاب أنه عندهم مغيب هذا نوعا ما.
2: معلش لو قطعتك، أنا بعطيك مثال. أنا فاتح مراكز الآن، عندي قصور في داخل سجن المنصورة لنزلاء السجن المركزي.
0: أيوة، هذا حلو جدا.
2: طبعا أنا عندي هناك فصول، يعني بسبب الأمية كل الدارسات عندي من الأمية للأسف متهمات في قضايا مخدرات. شوفي لفين بيوصل نحن الأمية، لفين شوفي الجهل لفين بيوصل نحن. أنا عندي النزيلات أغلبهم للأسف متهمات في قضايا مخدرات. هذه نتائج، أنا أقول لك، لما أقول لك التعليم مرتبط بالأمن القومي للبلد، هذه النتائج. فهمت إيش قصدي؟
0: أيوة.
2: فكل ما كانت هناك رؤية الدولة بتساعدنا. إحنا الآن الدكتور عصام جابوا من الجامعة مسك هذا الملف، طيب بكرة الدكتور عصام في مكان آخر أو راح أو استقال أو الله أخذ أمانته معه. لكن كل ما بني على أساس صحيح بيظل وبيستمر. الديمومة بتظل. عندي طاقم متميز، أنا عندي أقولها ليوجه الله سبحانه وتعالى، عندي طاقم متميز. لما أتيت استلمت ما أبعدت عنهم إلا فقط الغبار كذا، وانطلق الكل يشتغل، لأنه في هدف نبيل، في قيمة عليا الكل يريد يحققها. يا يكفينا، أنا لما تجينا واحدة عمري 60 سنة 70 سنة 75 سنة تقول لي يا ابني في هذا السنة أريد أتعلم لكي أقرأ القرآن الكريم في رمضان أو أو أو أو أو, أو. فالأجر عظيم، الأجر عظيم مع طاقمي، لكن نتمنى أن يكون هناك اهتمام من الدولة.
0: نعم آمين يا رب العالمين.
1: إيش أبرز التحديات التي تواجهكم يا دكتور عصام؟
2: والله شوفي، نحن نعتمد على الأخ المحافظ في الدعم فقط. وأبغى أكرر عبارة وإن كان قد مليت من كثرة التكرار، تتدخل معنا المنظمات، لكن أنا أقول دائما المنظمات جزاهم الله الخير، لكن المنظمات لا تحمل رؤية الدولة. جزاهم الله الخير يتعاونوا معنا في بعض الأشياء، لكن في الأخير لا تحمل رؤية الدولة. فمن الأشياء اللي نحن نعانيها، أولا نعتمد نحن مبانينا كلها تعتمد على المدارس، على مباني خاصة. الآن لأنه دخلنا ضمن خطط الاستثمار من العام السابق، بدأوا يبنونا من فصل من فصلين في بعض المديريات، وهذا شيء جميل، ولكنه لا يكفي. الدعم نحن نعتمد على دعم الأخ المحافظ والله يجزي الخير، واخف معنا في الموضوع، وتظل اجتهادات شخصية. النشاط عبارة عن اجتهاد شخصي، سواء بعلاقة الأخ المدير العام الدكتور عصام مقبلي بالمحافظ. إن انقطعت فأعلم إن نحن بنتراجع على القلب، لكن
1: إن شاء الله
2: أنا أقصد في ميزانيات. لا بإذن الله، لا
1: إن شاء الله
2: لا. أنا أقول لك كمدير عام، لا أبدا أبدا أبدا، بل على العكس نبحث عن مخارج أخرى وعن مخارج قد تساعدنا في الديمومة والاستمرار.
1: إن شاء الله
2: لك.
1: إن شاء الله
2: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: لا أبدا أبدا،
2: هذا فيروس لا يمكن نسمح له بالدخول، أنا وطاقمي طبعا
1: إن شاء الله. طيب دكتور أستاذ عصام، ما الرسالة اللي توجهونها لمن يرغبون في الالتحاق بهذه المراكز ولكن لا يزالوا مترددون؟
2: والله شوفي، أنا ما أحبش عبارة من القطار اللي فاتهم بالقطار، العبارة هذه مش موجودة عندي. ما بش حد فاته القطار، ما في حد فاته القطار. أنا أقول هذه الرسالة أوجهها للجميع، مهما كنت كبير في السن، مهما كنت كذا، القطار موجود وفي انتظارك
1: إن شاء الله.
2: القطار موجود
1: الله.
2: ومرحبا بك في مراكز محول الأمية، روح في المديرية المعنية اللي أنت فيها، أو أوصي ابنك أو أقرب الناس لك يروح يستبصر عن المركز ويشوف المركز اللي قريب من سكنك، وأهلا بك. وأي صعوبات يواجهوها، في معانا إدارات محترمة وفي مدير عام لمتابعه اي اشكاليه تحصل، بل نحن على العكس مشكلين الى ابعد الحدود. على فكره نحن شكلنا حتى لجان الان خاصه متخصصه في مجال تحديد المستوى، يعني بما معنى اذا واحد انقطع من صف ثالث او رابع، في معنا لجان خاصه تجلس معه وتعطيه المستوى اللي يتناسب معه، بحيث انه ينخرط في في المستوى اللي يتناسب مع مستوى الحقيقي، يعني يعملوا له كذا حاجة إشكالية، امتحانات بسيطة كذا عشان يحددوا مستوى. ونحن معنا إلى الصف التاسع على فكرة، ومن الرسائل الإيجابية والله العظيم إنه عندنا طلاب الآن، طلاب في كلية الطب، عندنا نموذج، وعندنا نموذج في كلية الاقتصاد، وعندنا نموذج في كلية الحقوق من طلاب خريجين محول أمية.
1: يا سلام جدا،
2: يعني شو بيصاحب الإرادة، شو بيصاحب الإرادة،
1: شوف إلى أيوة لفين وصل،
2: لفين وصل. بدأوا معنا والله ثم والله ثم والله، إنه عندنا طلاب في الماجستير من خريجين محول أمية.
1: يا سلام،
2: وبتقرأوا بعد أيام وبتقرأوا. واحد، أنا بعطيك مثال، واحد من أبناء شبوة وهو كفيف الآن في الماجستير وخريج محول أمية بارحمة. وعندي أنا طالبة، عندي الآن طالبة في طب الأسنان، عندي طالبة الآن من الأوائل في كلية الاقتصاد. أنا العام اللي فات قبل سنتين من الآن، أنا والأخ الداودي محمد الداودي اللي كان مدير مديرية المصور، كلمنا كمان طالبات من الأوائل في المدرسة النموذجية، هم خريجين معول أمية. يعني إيش أقصد من الأوائل؟ معدلاتهم عالية، بالتسعينات بالثمانينات هم خريجات معول أمية، الآن يدرسوا بالجامعات. هم في الأصل بدأوا، فالقطار موجود.
1: أكيد القطار موجود، ونحن تفضل
2: ومنتظرهم. أنا العبارة اللي تكرر دي وفاة القطار، لا ما حاجة وفاة القطار.
1: يا سلام عليك دكتور، الله يسعدك إن شاء الله، وشكرا لك على تجاوبك معنا دكتور عصام مقبلي مدير عام محول أمية وتعليم الكبار في محافظة عدن، ونتمنى للجميع أنهم ينالوا هذا الجزء من التعليم حتى يستفيدوا. شكرا جزيلا لك.
2: اهلا بك وانا اسعد بهذه اللقاءات اللي تعمل لنا ايضا انتشار ونعرف الناس باللي موجود وباستطاعتهم الالتحاق معنا باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا شكرا شكرا
1: لك. شكرا لك. بل شكرا لك استاذ عصام، ونتمنى من الجميع الاقبال على هذه المراكز. شكرا جزيلا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى المساحة الخاصة بكم حول سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة. برأيكم ما الذي يمنع بعض النساء والكبار من الالتحاق بمراكز محو الأمية في عدن أو في بقية المحافظات إذا كنتوا عم تستمعوا لنا في أبيان أو في لاحق؟ أخبرونا مش الأشياء التي تمنع هؤلاء من الالتحاق بمراكز محو الأمية واستكمال تعليمهم. يمكنهم الاتصال عبرنا لنا عبر إيش؟
1: عبر رقم برنامجنا 781-95-21-21-38-79-13. بس يا ديانا، هل هناك مراكز محو الأمية في هذه المناطق؟
0: في عدن زي ما ذكر،
1: خلي عدن،
0: لكن مش عارفين احنا. أيوة. بنستمع للمشتركين اللي بيتصلوا لنا ان كان من لاحق او ابيان، ونقول الو يا صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الانوار.
2: صباحك يا ديانا ومواهب والمخرج ناصر،
0: وصباحك يسعدك ان شاء
2: الله. ونشكر الدكتور الاستاذ على ما قدموه لنا من معلومات ومن...
0: ألو. نعم. أيوة معك يا عواض.
2: أيوة. أما شيء بالنسبة لما سألت السؤال هذا، لأن ما شعرت إن في محو الأمية في جلسات.
0: أنا وأني سألت سؤالك.
2: أيوة. أنا بيني وبينها 500 متر. يعني ما شعرت إن في والإعلام برضه مرفوض، لكن يكون مكثف يعني بالشورنات خاصة بالمساجد.
0: أيوة. صح.
2: خاصة حتى مع خطوط الجمعة ممكن الشيخ يتكلم يقول. سيدي مفتح مراكز محو الأمية. أيوة. أي واحد يتعلم. وبقول لكم حاجة.
0: ها تفضل.
2: أنا لما كنت في المرحلة الابتدائية. لما كنت يعني في الظهيرة، كنا نروح نخرج العصر الساعة 4 من المدرسة أو 4:30، نشوف كبار السن يدخلوا يتعلموا محو الأمية.
0: أيوة زي فترتنا يعني.
2: أيوة يعني من سابق كان محو الأمية هو كبار السن اللي تعلموا. الآن معانا شباب في يعني في قمة يعني الزواج، ما يقولوا.
0: أيوة.
2: لا يقولوا ولا يكتبوا للأسف الشديد، يعني كثير كثير كثير كثير من الشباب.
1: يمكن في ظروف الحياة تمنعهم، يمكن أسرهم اللي ما يقدروا يسددوا لهم يعني مستلزمات الدراسة، وفي بعضهم يقوم من القرى كمان.
0: أيوة نازحين بسبب الأوضاع الحالية والصراع. أيوة
2: بالمدينة عندنا بالذات، لأن عندنا في أجر سعد أنا اكتشفت يعني شباب كثير لا يغري ولا يكتب. فهمت؟
0: أيوة.
2: هذه مشكلة كبيرة والله.
1: طيب أنت تقدر يعني تعمل منشور بصفحتك برضه إنه في مركز أو مركزين لمحو الأمية في المنطقة تبعكم، الناس المتابعين لك داخل المنطقة، أنت كده بتكون عملت أجر ونشرت الخبر.
2: أكيد أنا بنشر يعني مش عبر الفيسبوك. بنصيب هذا الناس
1: يعني أنا أقول لك بس أضعف الإيمان، لأنه أصبحنا بالفيسبوك. أيوة. هذا منتشرين.
2: أيوة بس أنا يعني محو الأمية هذا له فترة طويلة ما نسمعش عنه
1: والله. أني بكريتر شوفني دائما أسمع عنه وأعرف جارة لي تدرس بهذا المكان، وكمان أم رتخي تدرس كمان، تدرس عندهم في محو الأمية بيعتقد في شعب العيدروس،
2: وهذا شيء جميل طيب يجب الكل أن يشارك فيه.
1: أيوة. نوجه لكل مدرس وتربوي انضم إلى هذا المكان أو هذا القطاع اللي هو محو الأمية، نوجه لهم ألف تحية، لأنه بالفعل في شباب كما قلت يا عوض في سن الزهور ومش متعلمين ولا يعرفوا يقرأوا ولا يكتبوا.
2: للأسف الشديد بعض الأسر يعطوا للطفل حريته إنه شيء يتعلم أو لا.
1: لا هذا غلط. نحن زمان كيف كانوا أبهاتنا وأمهاتنا؟ أنا كنت أخاف من أبي والله العظيم يا ديانا، يعني لو ما رحش يوم المدرسة ما قدرش أقول أني ما بروحش المدرسة. هذه المدرسة شيء خط أحمر لازم نحن نروح، إلا لو قد نحن أمراض خلاص ما نقدرش نروح والله العظيم بجد يعني. بس الآن الأمهات والآباء أصبحوا كلامات متهاملين مع أطفالهم، ما تشيش تتعلم خلاص اجلس بالبيت، مش عارف إنه هذا ضرر له.
2: أكثر شديد والله.
1: يلا نحن ما علينا إلا نوجه رسائل للأولياء الأمور، علموا أبناءكم لأنه التعليم بيكون بفائدة لهم ولأبنائهم وللأجيال اللي بعد واللي بعد واللي بعد. وناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: كيف حالك عم محمد؟ الحمد لله.
3: مواهب وديانا وناصر.
1: الله يحفظك.
3: تحية خاصة للدكتور عصام مقبلي، تربوي ابن تربوي إيران. لأنه والدة تربوية قديرة أيضا. وأشكرها على حديثها وصراحتها، صراحة صريح في نطرح بعض المواضيع نقد للمختصين جهات مختصات وشكل المحافظة المحافظة ايش تعاون لان المحافظة ايضا كان تربوي
1: حلو
3: ولهذا لما كل واحد في مجال تخصص يحب مهنته الاولى شوفوا الامية صراحة وذكر امور كثيرة الدولة انما يكون ما في اساس ما في تخطيط هنا المشكلة اذا شيء تحطم المجتمع لما نقول دائما حطم التربية والقانون هذا اهم مجالين في مجال هذا لان القانون يضبط الناس تنفيذ التربية الصحة كل القانون يلزمهم كنا أول محل أمية إلزامي وكانت الدولة تقوم بهذا ما قال عصام تكتب عصام صديقي لأن بقول لك كنت أنا كنا في المرافق أنا أذكر أنا في قريبي أهلي كنت في بعد ما تحاول أول في الجيش كنا نبدأ خدمات أنا دخلت أساسي كانوا يلزمونا نحن نقرأ ونكتب كنا عدنا كان المرحلة إعدادي كان كأنه جامعة كان بدأ التعليم معنا كنا برضه نتعلم ونشتغل وندرس كنا ساعتين في التدريب العسكري يقول لك جمع الأميين من زملائك علمهم ومع فيهم التدريب ساعتين كل يوم علمهم محل الأمية علمناهم بدلنا جهود وصحوا الآن ضباط وغدا كبار أيضا لما انتقلنا العمل المدني أذكر كنت في كان كل الوزارات إضافة إلى البيوت إلزامي إلزامي التعلم حتى ربات البيت إلزامي يتعلم العصريين من 4 إلى 6 ولا يتعلم إلزامي إلا بتعلم لجان الدفاع كان لجان الدفاع من لجان الاجتماعية يبلغوا المسؤول في الحي أو المدير العام أو مسؤول مين مسؤول كان في الحي سياسي أو مأمور كان مأمور يسمونه إنه فلان البيت ما يعلمش في عام 80 وصلنا قضية على الأمية إعلان عالمي في عام 80 لم يكن معطيين لي أي أمي وأنا مطلع على الموضوع هذا لكن كنا في العمل إذا كنت أذكر في وزارة العمل وفي المدينة كان وزارة واحدة كنت أشرف كان غابي على وزارة العمل والسينما
1: أيوة.
3: كنا نفرق لأحد دور السينما من الساعة 10 صباحا للساعة 12 نجمع الأدول عليهم والسينما بمرهم يجعلوا يجيبوا عمالة ونجيب عمالنا نوديهم يدرسوا واللي يدرسهم هو من ضمن المرافق اللي حقنا درسهم وبالحين التربية يتعاون معنا يقوم مدرسين يدينا وقتنا عصر يقوم الصباح ساعتين حافظ مادي ويقولنا المواد المدرسية وكنا ندرسهم أذكر أن أغلبهم كانوا حرفيين فن سواقين ملاتين أما الخدمات نظافة وغيره فكانوا يجلسون والله أذكر واحد زميل لي كان الحق معنا بالابتدائي صف سادس كان أول وبعدين ثالث إعدادي بعدين صف سادس دخلنا مراسل شباب في قمة شبابه وخلوق وطيب كان تغير دخل يشتغل شجعته يدخل الأمية درس درس الأمية التحق في السادس انتساب التحق العادي انتساب هو يشتغل ثانوية دبلوم بعد الثانوية كلية الحكم الإداري كل الإدارية كنا إداري وشجعناه وصل إنه بحكم إنه كان يشتغل ويدرس إلى أن تبوى منصب إدارة هامة وصل إنه شاركنا في العمل النقابي ويعلم عياله الآن عياله ما شاء الله واحد طبيب واحد يعني شوف التعليم أثره أنا أعيد لكلام الدكتور إنه حتى مثلا يا دينا ومواهب انت قلت ان يلزمك على الدراسه ليش لان الام لما تكون متعلمه حتى ان كانت ربت بيت تصنع جيل متعلم لان الام مدرسين اذا تعرف الشعب طيب العراقي فالام لما تكون متعلمه خاصه ركز على الام انا لا بكون مشغول راح مكان خاصه في البيت فلما تكون متعلمه حتى ان شاء الله ربت بيت على قولة نوري ما علمنا ابوي شلا وهذا ظلم فتكون التعليم هذا مفيد تعرف كيف تشارك على اولادها شجع مع التعليم تراجع لهم بعض اللي يكونوا اول ابتدائي تراجع له تعلم او تشجع فالعلم نور وارجع من الدوله قال عصام لا اطول ان يهتموا من خلال التربيه والدعم المحافظين يعيدوا حبه حبه لابنه لابنه لان الان صراحه عندنا يا دينا مواهب اختر كلامي وانتم تعلمت عرفت صوري كان يجوا يضفوا عندي ناس الى عام 2012
1: أيوة.
3: والله انه بكالوريوس لكن امي في الكتابه والخط ايش رايك؟
1: ايوه
3: كان تعليم عشوائي ما اشتكيت على الكتابه والرياضيات الامور الهامه يعني يعلموا تعليم عشوائي ما فيش اهتمام في التعليم مع احترامي فهذا خطا كبير تكلمني اعلاميه اذكر اسمها قبل 4 سنوات واحنا ثانوي عام نقضي اعلاميه وذكيه بس لانها درست في مع التعليم العشوائي ثانويه بمنتظمه ارسلت تروح تعلم تركيا او مش عارف ايش مع واحد اخترت على واحد اسمه تروح تلحق انا بتزوج قال لي لا الشهر هذه بتزوج من اليمن لان عندكم حروب والتعليم مش منظم رجعت فسخت الجواب وتعلمت درست الاعلام في عدن وهي شاطره شاطره عرفت انها شاطره ذكيه لكن نظره هكذا من العالم انه اصبح الامور عندهم مخبوطه اشكركم
0: وشكرا جزيلا على مداخلتك وكل مداخلات مشاركينا الجميله معنا اتصال اخر يا ناصر طيب إلى أن يمسك ناصر اتصال آخر من قبل المشاركين، نعد وننوه إنه المراكز من يوم الغد ستبدأ في التسجيل، واللي حاب إنه يسجل يسجل، واللي حاب إنه ينشر للفائدة حاجة حلوة، لأنه حتى الجميع يتعاون من أجل يعني القضاء على الأمية التي انتشرت بسبب الأوضاع الحالية. طيب نروح إلى قراءة التعليقات التي وصلت لنا إلى أن يتم التقاط أي اتصال. ومعنا هنا إخلاص ناجي قالت لنا حول سؤالنا التفاعلي، قلة الوعي والمفهوم الخاطئ لبعض الأسر عن محو الأمية، كلمة بعد ما شاب راح يكتب راح الكتاب، ووضع الأسرة المادي يقول لك بدل ما تضيع ساعتين بالدراسة تشتغل شيء مفيد يجيب لها قرشين. طبعا في مراكز هذه محو الأمية يا مواهب أيضا يعني يتعلموا خبرة ومهارة إلى جانب الدراسة، وساعتين أفضل إنه تقضيها في الشارع أو تقضيها بدون فائدة. أيضا هنا نوال صنعاتم مش عارفة إيش، وأشتي أكون معلمة وأدرسهم مجانا. هذه احدى التعليقات من وجد، نعم نتمنى ذلك. اما
1: نذهب الى البوستر وعفوا نذهب للبث المباشر، ومعنا ابو خالد حلصن بيقول صباح الخير لمن يزرعون الورد في حدائق الروح فتزهر سعادة، يسعد صباحكم ديانا سلطان مهاب الجيلاني ونصر فايز وليان صالح وجميع المتابعين الاكارم.
0: نعم طيب على سيرة ليان صالح اكيد جهز التقرير يا ناصر. نعم نذهب نحن وأنتم إلى الزميلة ليان صالح التي أعدت لنا هذا التقرير عن محو الأمية لنستمع سوية ثم نعود لنكمل.
4: في مكان ما من عدن تجلس نافذة تفتح أمام من حرموا من التعليم في سنواتهم الأولى، ومع بدء بعض مديريات محافظة عدن الإعلان عن مراكز محو الأمية وتعليم الكبار تتجدد هذه الفرصة أمام النساء للعودة إلى مقاعد الدراسة بدءا من محو الأمية وصولا إلى الصف التاسع إلى جانب برامج التدريب النسوي وتنمية المهارات الحياتية. وتكشف أرقام إدارة محو الأمية وتعليم الكبار في عدن عن وجود 36 مركزا تعليميا تضم 93 صفا دراسيا إلى جانب 8 مراكز تدريبية، فيما يستفيد من البرامج الدراسية والتدريبية أكثر من 2500 خريج سنويا وفق بيانات منشورة عن الإدارة.

وفي عام 2025 وصلت الإدارة استعداداتها لبدء العام الدراسي في مراكز محو الأمية المنتشرة في مديريات عدن الثماني، مع توجه للتوسع وفتح مراكز جديدة خصوصا لاستقطاب الراغبات في مواصلة التعليم. ولأن التعليم لا يتوقف عند حدود الكتاب، تقدم هذه المراكز أيضا التدريب وتنمية المهارات، بما يساعد الدارسات على اكتساب مهارات يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل أو وسيلة لتعزيز استقلاليتهن وثقتهن بأنفسهن. فكل امرأة تتعلم القراءة تصبح أكثر قدرة على قراءة وصفة طبية ومتابعة تعليم أطفالها ومعرفة حقوقها والتعامل مع تفاصيل حياتها اليومية بثقة أكبر. محو الأمية إذن ليس محوا للحروف من صفحات النسيان، بل محو لحاجز يفصل الإنسان عن فرصه. ومن هنا فإن دعم هذه المراكز وتوفير الإمكانات لها وتشجيع كل من لم تتح له فرصة التعليم على الالتحاق بها ليس مشروعا تعليميا فحسب، بل استثمار في الإنسان وفي الأسرة وفي مستقبل المجتمع. لأن العمر قد يؤخر التعليم، لكنه لا يستطيع أن يلغي حق الإنسان في أن يتعلم. ليان صالح لراديو عدن الغربية.

0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. ولدينا الآن يا موهب اتصال ونقول له يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا صباح الخير.
1: ما يصير تكلمنا احنا. حية وسهلة، تفضل.
0: اللي بالدائري. ايوه. يسعد صباحك وايامك اخي، الله يعطيك العافيه.
2: امين وياك ان شاء الله. اقول لك التعليم هو مليح، يعز الواحد.
0: ايوه
1: ايوه.
2: ويخلي الواحد يفتخر.
1: اكيد.
2: ايوه نعم. وما بتمنيش البلاد الا بالتعليم والعلم.
1: صح.
2: وزي كاس العالم، كاس العالم يدعموا الاخر بالحقهم الدعم، يدعموا التعليم في جميع انحاء العالم.
1: صح كلامك.
2: يعز شخصية الواحد. حياك الله موحد. أنا
1: الله يحييك. الله يحييك. شكرا لك.
0: وأنا أشكرك على هذا الاتصال. ما زال معنا؟
1: لا خلاص.
0: شكرا جزيلا لك والله يعطيك العافية. فعلا عندما يكون هذا الوعي موجود لدى أفراد المجتمع كده إحنا ما ننهض.
1: أكيد.
0: لكن فكرة إنه في أشخاص بينتقدوا التعليم، ليش أنت بتروح تتعلم وأنت بهذا العمر؟
1: أنت عارفة فعلا
0: يعني هذه الكلمات.
1: أيوة. في مرة من المرات أنا قدمت عشان أعلم هناك، مش أتعلم أعلم يعني.
0: أيوة.
1: افتهم لك، بس قالوا إنه في شروط خاصة للمعلم اللي بيعلم أصحاب محو الأمية أعتقد، وبعدين أنا خلاص بطلت. نروح للتعليقات؟
0: فعلا نروح للتعليقات.
1: ولا معنا اتصال؟
0: طب تعليقاتنا لديك بداية.
1: معنا شكري بكسر بيقول سعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، مواهب وديانة ونصر وكافة طاقم راديو عدل. الغد لك منا ألف تحية والمستمعين الكرام، وتحية لكم جميعا.
0: أم يزن صبح علينا. إلى صباح عدن الغد ديانة ومواهب والمخرج وكافة الطاقم، صبحكم الله بالخير. هنا عند استفسار بتقول إلى متى الكهرباء على هذا الحال المزري؟ لا ننام تمام بالمساء تجلس 9 ساعات، والله حرام هذه الحياة في هذه البلاد. أين المسؤول؟ أين الأمانة؟ أين مخافة الله بهذا الشعب؟ يا أم يزن كمان أضيفك من البيت شاري يعني وصول 100 ميجاوات إلى عدن، مش عارفين إذا رح تدعم الكهرباء هلا إنه خلاص
1: بس
0: ما بتشتغل.
1: ما اشتغلني بصراحة.
0: فمش عارفة يا أم يزن، ولكن قرأنا رسالة ونتمنى إنه الجهات المعنية صفي ودونا زي الناس وتسمع للمواطن.
1: ومعنا عباس عبد العليم الشرابي بيقول صباح الخير، حين يطل الفجر على أرض كانت بالأمس جدباء فترتدي حلة خضراء وتتنفس الحياة، تشعر أن القلوب مثلها لا شيء يدوم على حاله، فبعد الضيق فرج وبعد القحط غيت وبعد الليل صباح. عادك؟
0: نعم نعم. ومها محمد كتبت لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص الموضوع. أولا عدم الرغبة لأنهم كبار لا يستطيعون التعليم. ثانيا المسؤوليات البيئية البيتية عفوا والالتزامات والواجبات تجاه أولادها. ثالثا عدم وجود أماكن قريبة وأمنة للتعليم. رابعا النظرة المجتمعية اللي أنا يمكن بوافقك فيها، يمكن اللي فوق يمكن شوي، لكن هذه أنا فعلا يعني بشدد عليها بأنها كبرة تعيب وليش تتعلم وماذا تستفيد من التعليم. خامسا تستحي من أحفادها حتى لا يعيبون عليها. سادسا عدم وجود الحافز من الأهل أو الدعم والأصدقاء. صباحك نور وسعادة وتفاؤل وأمل بإذن الله.
1: ديانا دائما بيقولوا التعليم من المهد
0: حتى اللحد.
1: حتى اللحد يعني لا تتفرجي لأي حد يقول لك ليش تتعلمي.
0: أيوة فعلا.
1: معنا عبد الباسط بيقول السلام عليكم يسعد صباحكم ربي يحفظكم إن شاء الله، وغريب في عجيب صباح الخير والسعادة عليكم وعلى كل المستمعين الحلوين.
0: وفؤاد أبو خاطر كتب لنا في هذا الصباح صباح الورد يا ديانا ومواهب، صباحكم محو الأمي، صباحك محو الأمية يا ناصر. وأعتقد أن الأمي هو من لا يجيد استخدام الكمبيوتر وخاصة ونحن في عصر العولمة. نعم فعلا الأمي اللي برع، مش الأمي اللي عندنا، اللي برع إنه اللي ما يستخدمش الكمبيوتر أو ما يعرفش، لكن اللي عندنا اللي ما يمسك القلم ما يعرفش لا يقري ولا يكتب. لكم من أحلى وأطيب التحايا، دمتم ودامت الإذاعة في تألق دائم. طبعا احنا في تألق بوجودكم معنا وشكرا جزيلا يا فؤاد.
1: ومعنا فارس العبادي بيقول صباح الابتسامة الصادقة التي تفيض نورا وسرور، صباح العيون اللامعة المشرقة بحكاية الأمل، صباح الأفراح المتالية التي لا تكاد تفارقنا، ننتقل بين أزقتها من الفرح إلى فرح لنعيشها بين الأبناء والأولاد والأحفاد. الله لا يحرمنا ابتسامة أولادنا وسعادتهم وانشرح صدورهم، الله وبارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم كلهم على خير يا رب.
0: آمين يا رب. وأم قاسم كريترة أجمل القلوب من أحبت الخير لغيرها كما أحبته لنفسها. صباح القلوب الصافية، يسعد صباحك أم قاسم.
1: ومعنا أميرة بصمتي بتقول صباح الورد على الجميع وجميع العاملين في عدن الغد وجميع المستمعين الأحبة.
0: أيضا أم حمزة صباح الخير عليكم جميعا وتحيات المخرج والمستمعين والمتصلين. التعليم حق وفرصة أن الواحد يرجع يتعلم بعد ما ضاعت عليه فرصة التعليم. السبب الذي يمكن بيخلي الإقبال ضعيف للدراسة بالصفوف محو الأمية تكمن بعدة نقاط، منها التزامات البيت وضيق الوقت، الشعور بالخجل زي ما نقول أفاتني الوقت بعد المكان، بعد المكان والمواصلات، نقص التوعية، الحاجة للتدخل. يعني البعض يقول أضيع وقت بالدراسة بشتغل لي بهذه الساعتين أحسن. أكننا يمكن نشجع، لكننا يمكن نشجع ببعض الحوافز العينية ونخلق أماكن قريبة من بيوتهم، معلمات نساء نجيب لهم نساء من نفس الحي تعلموا محو الأمية ونجحوا كتجربة واقعية. نربط التعليم بمهارة كخياطة أو كوفير وغيرها من الحرف التي بتخليها تعتمد على نفسها. وأخيرا التوعية المستمرة عبر الإذاعة والصحف والتلفزيون. فعلا يمكن يعني هذه المراكز ورؤية يعني محو الأمية هنا في عدن ربطت التعليم التعليم الكتابة والقراءة أيضا تعليم بمهارة، وهذا يمكن ما نشوفه في المراكز المنتشرة هنا في عدن.
1: طبعا يا ديانا انتهت التعليقات في بثنا المباشر.
0: فارس كمان العبادي
1: في معك؟ فارس قريته؟ فارس العبادي قريته صباح الابتسامة الصادقة؟
0: لا في حاجة ثانية كمان.
1: فين اقرأ هي؟ طيب ما فيش عندي، ما يطلعوش.
0: بتكعفني والله.
1: ما يطلعوش والله، هاتي بقرأ
0: طيب جوالي. فارس العبادي من قول اقرأ للرسول الهادي باتت لدينا رحلة اللامجادي. الله أمر رسوله وأمرنا بالعلم ونزلت بذلك آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طلب العلم هو فريضة لم يستثنى منه أحد. يروى أن أحد العلماء جاءه رجل فقال له ابني ضربني، قال تعال بابنك، فأتى به فإذا هو الابن كبير سمين بدين ككبر كأكبر ما يكون من الرجال، فقال له أضربت أباك؟ قال نعم ضربته. قال لما ضربته؟ قال وهل يحرم أن يضرب الابن أبا؟ أي هل في الشريعة أنه لا يجوز ضرب الابن لأبي؟ قال العالم للأب علمت ابنك شيئا من القرآن؟ قال لا والله. قال علمته شيئا من السنة؟ قال لا والله. قال علمته شيئا من آداب السلف؟ قال لا. قال فلماذا صنعت معه في حياتك، أو فماذا صنعت معه في حياتك؟ في حياته؟ قال أطعمته وسقيته وأويته حتى كبر. قال تستحق أن يضربك لأنه ظن أنك ثور فضربك. يعني هذه قصة للعبرة والعظة، إنه أيضا التعليم

0: الخير للجميع ولجميع المشتركات من أمان الحيني.
1: طبعاً بتعلمك أو بدخولك محو الأمية لكل شخص عزيز علينا وغالي، إن كان كبير أو صغير ما تعلمش، أنت تشرق سطر أو تطرح سطر جديد في كتاب حياتك، تعلن رحلة مليئة بالنور والمعرفة. نحن بنكون فخورين بكل حرف ترسمه، فهذه ليست مجرد محو أمية بل ميلاد لروح جديدة لا تعرف المستحيل. فنحن نتمنى من الجميع إنه هم يخطوا هذه الخطوة ولا يكونوا أناسا يعني ما يحبوش يعملوا المستحيل، وأنهم لازم يتعلموا لازم عشان يفيدوا أنفسهم ويفيدوا غيرهم. على الأقل لما تجيك رسالة واتس من ابنك وابنك بيكون مغترب وانت طبعا كبيرة في السن، فبتعرفي تقرأيها، بتعرفي ترسلي تردي عليه
0: فعلا.
1: طبعا والله العظيم بجد في ناس في اعرف
0: ما تكونوش عالة.
1: أيوة.
0: لا لازم انت تتعلمي.
1: اعرف واحدة كبيرة بالسن والله يا ديانا تسجل تسجيلات، بس في على الاقل يعني تعرف تقري الاسم، من اللي رسل، من اللي كذا، فهمتيني؟
0: نحن بحاجة الى معاودة القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة محا الامية لدى جيلنا مو بس لدى الكبار، ايضا في الجيل الشاب. مع الاسف الشديد الاوضاع الحالية انتشرت هذه الامية بشكل كبير. فختام رسالتنا في هذا الصباح وختام برنامجنا لهذا اليوم، ونتمنى انه فعلا نصل، وانتم ايضا ابلغوا لكل شخص حاب انه يسجل في هذه المراكز. لا تخاف، لا تنتظر أو لا ترد على كلام الناس، ابدأ واصنع تغيير حقيقي من نفسك. التعليم ثم التعليم ثم التعليم، إذا أحببت أنك تتعلم فتعلم، ليش لا؟
1: أكيد. وكمان بنوجه رسالتنا لكل من يستمع إلينا أن ينشر هذا الخبر اللي قال عليه الدكتور
0: عصام.
1: طبعا البوستر موجود في واتس الإذاعة نزلتيها.
0: نعم. أيوة.
1: اللي حابب ينشره علشان يعمل خير والناس اللي حابة تنضم. وصلنا مستمعينا الأحبة إلى ختام حلقة اليوم، نتمنى أنكم تكونوا مستمتعتم معنا واستفدتم، ونتمنى أن رسالتنا ورسالة الأستاذ عصام قد وصلت بإذن الله عز وجل. ديانا
0: فعلا هذه الحلقة انتهت في هذا البرنامج مستمعينا، لكن برامجنا يعني متجددة ومستمرة في عدن الغد. اليوم في معانا برنامج جديد إن شاء الله، أيضا يوم الاثنين مع الزميلة هبة برنامج لحظة قرار عند الساعة 11 صباحا، انتظروها وترقبوا عدن الغد. هذه الحلقة انتهت، غدا حلقة جديدة، إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عاد الغد صوت كل الناس.
1: صباح الخير، بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال أنه في أحد الشعراء السودانيين فقد عقله في آخر أيامه، فقرروا أهله أنهم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فأطال النظر فيها وزوجها الضايق صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقارة وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي، ومن الفؤاد إذا تمنى أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه هو شاعر سوداني اسمه إدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته، فخافت فراحت اشتكت على مدير المستشفى انه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقه. قال لها: البسي نظاره سوداء. فايش قال لها ادريس؟ هنا قال لها البيت الاشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. لما ترجموا بيت الشعر هذا للممرضه بكيت وتاثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الابلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنابات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

ولا عمره اختلف الاحساس، كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيسين الباكستاني والهندي بذكرى استقلال بلديهما. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ نادي شعب حضرموت بتتويجه بكأس السوبر اليمني لكرة السلة ويشيد بالإنجاز الرياضي الجديد. وزيرا الشؤون القانونية والخدمة المدنية يبحثان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس زرداري راجيا له وافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة رئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دورباجي مورمو رئيس جمهورية الهند، هنأها فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلدها الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيسة مورمو راجيا لها وافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الهند التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية تهنئة إلى إدارة ولاعبي وجهازي نادي شعب حضرموت الرياضي بمناسبة تتويج فريق كرة السلة بالنادي بطلا لكأس السوبر اليمني للرجال 2026 إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الميناء من عدن في إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجل النادي الحافل بالبطولات والإنجازات. وأشاد الخنبشي بالمستوى الرياضي المتميز الذي ظهر به لاعبو شعب حضرموت خلال منافسات البطولة وما أبدوه من روح تنافسية عالية وإصرار وعزيمة قادتهم إلى اعتلاء منصة التتويج وحصد لقب السوبر للمرة الثانية في تاريخ النادي، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد ما تتمتع به الرياضة الحضرمية من قدرات ومواهب قادرة على تحقيق حضور مشرف على مستوى الساحة الرياضية الوطنية. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدونك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة. وجددت وزارة الخارجية تضامن بلادنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. أدانت بلادنا بأشد العبارات تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية المحتلة، آخرها الاعتداءات التي شهدتها بلدة قصرة بمحافظة نابلس محملة قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات. أكدت وزارة الخارجية رفض بلادنا القاطع لهذه الجرائم والممارسات التي تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وما تمثله من انتهاكات للقانون الدولي وتقويض لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى

تحمل مسؤولياته والعمل على وقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها، بما يكفل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. عقد وزير الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري والخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ سالم العولقي لقاء مشتركا لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وناقش اللقاء آليات تطوير العمل المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والإدارية والوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة. كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الهياكل واللوائح التنظيمية وتنمية الموارد البشرية وتحسين الإجراءات الإدارية، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن مسارات الإصلاح المؤسسي. ناقشت ورشة نظمتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة المؤقتة عدن تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024-2030. استعرضت الورشة الركائز والأهداف الرئيسة التي تقوم عليها الاستراتيجية، والتي شملت تنمية الانتاج الزراعي والسمك واستدامة النظم الانتاجية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتكيف مع المتغيرات المناخية وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والسمكية وتعزيز التنافسية والاستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للتحول الزراعي والسمكي، إلى جانب تعزيز الحوكمة والتطوير المؤسسي والسياسات والتحول الرقمي. دشن محافظ محافظة أبين اللواء مختار رباش تشغيل منظومة الطاقة الشمسية المتكاملة الخاصة بالسكن الجامعي لطلاب مديريات يافع سرار وسباح ورصد بمحافظة أبين بدعم وتمويل من السلطة المحلية. استمع المحافظ الرباش من مدير السكن الطلاب عبد الرقيب يسلم إلى شرح مفصل عن عمل المنظومة والتحديات التي تواجه الطلاب، مؤكدا أن دعم الطلاب والعملية التعليمية يمثل أولوية لدى السلطة المحلية، مشيرا إلى أن تنفيذ وتشغيل منظومة الطاقة الشمسية يأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للطلاب والاستفادة من الطاقة المتجددة في توفير مصدر مستدام للكهرباء. افتتح محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قائد القبة في مديرية الأزارق مشروع شبكة المياه الاستراتيجي لقرى برات وقصابة المنفذ بدعم من منظمة أكتد. واطلع المحافظ على مكونات المشروع الذي يشمل خزان تجميع وغرف ضخ بسعة 50 مترا مكعبا، بالإضافة إلى منظومة الطاقة الشمسية ومضخة غاطسة. وتفقد المحافظ سير العمل في مشروع طريق عباب برات شان ومشروع حاجز مياه قصابة برات اللذين تنفذهما منظمة أكتد لدعم القطاع الزراعي. وفي سياق الزيارة وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع مياه حاجز قصابة الذي يتضمن إنشاء خزان توزيعي بسعة 100 متر مكعب لمساعدة الأهالي في نشاطهم الزراعي. افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشلة مركز تنمية القدرات الشبابية بالمحافظة الذي أنشئ تحت إشراف قطاع الشباب بالوزارة، وذلك بحضور وكيل المحافظة المشرف على قطاع الشباب سالم الأحمدي. وتزامن افتتاح المركز مع اليوم العالمي للشباب، حيث شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول احتياجات الشباب ودور المركز في تلبيتها بمشاركة عدد من الشباب والشابات. كما تناولت أبرز التحديات والأولويات وسبل تحويلها إلى برامج تدريبية وتأهيلية ومبادرات عملية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بمدينة سيئون على أنشطة مؤسسة فريدش إبريت الألمانية مكتب اليمن وتدخلاتها وبرامجها في المجالات التنموية والشبابية.
استمع الوكيل بارباع من مدير البرامج الاول بمؤسسة بريتش إبريت الألمانية مكتب اليمن محمود قياح الى شرح حول ابرز الانشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة والخدمات التي تقدمها، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسة في دعم البرامج التنموية وبناء قدرات الشباب، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والمؤسسات والمنظمات الدولية بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قدرات أفراده. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة وتقييم الأداء الدكتور وجدي الجنيدي، وذلك لمناقشة سير العمل في المرافق الحكومية بالمحافظة والوقوف على مستوى الأداء الإداري. واستعرض اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بالانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز فعالية المؤسسات والمرافق العامة، مناقشا أهمية تكامل الجهود بين الجهات المختصة في الجوانب المالية والإدارية والرقابية. استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مساء اليوم الجمعة ميناء المخا بمحافظة تعز بأربعة صواريخ باليستية في استمرار لهجماتها التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الحيوية في الميناء. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الميناء بأربعة صواريخ باليستية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل على التحقق من مواقع سقوط الصواريخ وحصر الأضرار الناجمة عنها. وأوضح مدير ميناء المخاء الدكتور عبد الملك الشرعبي أن الصواريخ سقطت في الرصيف الذي يوجد فيه الحفار العامل على تعميق القناة الملاحية في محاولة لتعطيله وإغراقه وإتلاف معداته، مؤكدا أن استهداف منشأة حيوية يعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى مدينة وميناء المخا غرب محافظة تعز، وذلك للتحقيق في وقائع الاستهداف الصاروخي الأخير الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وخلال النزول الميداني اطلع نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي على أثار الدمار والأضرار التي خلفتها الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة والتي أدت إلى تضرر عدد من المنشآت الحيوية والآلات التشغيلية، كما فحص فريق اللجنة وعاين بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي سقطت في المواقع المستهدفة وأخذ عينات منها تمهيدا لإخضاعها للفحص من قبل خبراء عسكريين متعاونين مع اللجنة. كما زار فريق اللجنة عددا من الجرحى الذين أصيبوا جراء الاستهداف الذي تعرض له الميناء ومواقع أخرى في المدينة، موثقين الإصابات والأضرار التي تعرضوا لها في إطار أعمال التحقيق الميداني التي تجريها اللجنة بشأن هذه الوقائع. بهذا الخبر مشاهدينا نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيسين الباكستاني والهندي بذكرى استقلال بلديهما. عضو مجلس القيادة الخنبشي يهنئ نادي شعب حضرموت بتتويجه بكأس السوبر اليمني لكرة السلة ويشيد بالإنجاز الرياضي الجديد. وزيرا الشؤون القانونية والخدمة المدنية يبحثان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الإعدام لما اقترفته سارة خليفة،
2: أدلة صابغة ودامغة.
1: 27 متهم بخلاف سارة خليفة،
2: مافيا
1: اتكلم في 38 مليار حصيلة المواد التخليقية على مدار سنة. سارة خليفة ما عندهاش القضية دي بس، عندها القضية بتاعت المخدرات، عندها قضية هتك العرض، عندها قضية غسل الأموال وبعض الاتهامات الأخرى
2: في إعدام.
1: اتكلم على 1,384,000,000 جنيه مضبوطات فقط مع هذه الشبكة. احنا تعبنا،
2: عايزين نتكلم عن مستجدات سارة خليفة وقضية المخدرات الكبرى.
1: والله أنا عايز أقولك في قضية سارة خليفة إحنا خدنا وقت طويل جدا نتكلم فيها، ودفاعها هو دفاعها ومحاميها وفريق الدفاع من حقهم يقولوا كيفما يقولوا، ولكن يقولوا ليقولوه قدام المحكمة. إحنا شفنا دفوع في هذه القضية لإطالة أمد الدعوة لغاية ما جه حكم المحكمة الدستورية اللي كان بمثابة طوق نجاه ليهم، فتعلقوا بهذا الطوق في محاولة لتبرئة سارة خليفة. ولكن النيابة العامة ووزارة الداخلية جهات إنفاذ القانون، القضية دي بدأت بواحد مسجون عندنا، تليفون دخل، استجواب تم، اتصالات، دايرة الاتصالات، مين اللي دخل التليفون، التليفون ده كلم مين. فبدأنا نتكلم على 7 تم القبض عليه، 7 جابوا 9 فوصلنا 16، في 16 جابوا 18 فوصلنا ان احنا عندنا
2: 27
1: متهم بخلاف سارة خليفة. سارة خليفة لما القضية دي بدأت المباحث تشتغل فيها كانت خارج البلاد في ذلك التوقيت. انتظرت جهات التحقيق في الإعلان عن باقي المتهمين لما سارة خليفة كانت موجودة جوه البلاد،
2: عشان نمسكها جوه البلد.
1: جات جوه البلد، اتقبض الأجهزة، الشقتين اللي كانوا دايرتين تصنيع في مدينة نصر وفي مدينة السلام، المعدات اللي كانت موجودة، السيارات اللي كانت موجودة، الهواتف المحمولة، المشغولات الذهبية، وحضرتك كلها تتذكر الصور اللي أفرجت عنها وزارة الداخلية بالإعلان عن هذه القضية. وقتها احنا كنا بنتكلم في حصيلة عربيات موجودة أكتر من 30 عربية أو 35 عربية، هواتف محمولة كتير جدا كانت موجودة، مصوغات ذهبية كانت موجودة. أنا بقول لك قيمة المضبوطات، قيمة المضبوطات التي ضبطت في هذا التشكيل كنا بنتكلم على 1,384,000,000 جنيه في إعلان رسمي في 3 بيانات من وزارة الداخلية، ثم إعلان رسمي من النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات، ثم إعلان رسمي بأمر الإحالة بأسماء المتهمين اللي موجودين على ذمة هذه القضية. هنتكلم على 27 متهم، مش الناس بيقول لك انتم مهتمين بالقضية عشان سارة خليفة، لا، القضية سارة خليفة واحدة من ضمن متهمين، ولكن هي تمثل رأس الحربة في هذه القضية، هي العقل المدبر، هي البيت بوس زي ما الناس بتقول، هي اللي كانت بتدير هذه الشبكة، بل انه هي المتهمة الرابعة في هذه القضية، وهي اللي كانت بتقوم بعمليات الجلب، وده اللي خلى اسمها يرتبط بعدد كبير وعدد كبير من المشاهير. واحدة من ضمن المتهمين، ما فيش طلب، الطلب من فريق دفاعها إلا ما تحقق، طلبت انها تعرض على الطب الشرعي، طلبت كل الطلبات المحكمة هي وقرارها بعد أن وصل التقرير الخاص، واللي أثبت أن المواد التي ضبطت مع سارة خليفة هي مواد تخضع في دائرة النظائر، فبالتالي هي مواد مخدرة. سارة خليفة و27 آخرين متهموا بتزعم وقيادة تشكيل عصابي قائم على جلب المواد التخليقية اللي هو الحشيش الاصطناعي وتصنيع الحشيش في شقتين، وهؤلاء المتهمين منهم واحد محبوس واخد مؤبد في قضية مخدرات، وفي القضية فيها 6 ستات منهم الرجل اللي محبوس في السجن ده هو وزوجته وبنته وابن، يعني أسرة كاملة موجودة في هذه القصة والتفاصيل. نيابة العامة في الجلسة الماضية طلبت، ودي المفارقة اللي احنا لازم نقف عليها، بتطبيق أقصى عقوبة على سارة خليفة وهي الإعدام، وسمت النيابة العامة الإعدام لما اقترفته سارة خليفة. سارة خليفة ما عندهاش القضية دي بس، عندها القضية بتاعت المخدرات، عندها قضية هتك العرض، عندها قضية غسل الأموال وبعض الاتهامات الأخرى اللي موجودة، اللي النيابة العامة نسخت 3 وقائع لسارة خليفة بخلاف وقعة المخدرات. يعني النهاردة لما يجي محامي سارة خليفة ويطلب من المحكمة إعادة المرافعة ويطلب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية، قال لك إنه فتح باب المرافعة عقب انتهاء النيابة العامة من مرافعتها على اساس ان احنا نشوف تقرير اللجنه الثلاثيه. قال لك ان التقارير في عناصر فنيه تستوجب تمكين الدفاع من التعقيب عليها وابداء دفوعه بشانها. هنخش بقى في سجال في قصه ان ده الحكم بتاع الدستوريه سمى المواد التخليقيه باسمها، ولكن التقرير اللجنه الثلاثيه قال النظائر والسلائف اللي موجوده في هذه القصه. ساره خليفه قلنا بتواجه عقوبه التصنيع والاتجار في المواد المخدره اللي عقوبتها قد تصل الى السجن المؤبد وفقا للقانون، ولكن احنا النيابه العامه اضافت لها تهمه الجلب، وفي هذه الواقعه وفقا للقانون احنا بنتكلم
2: في اعدام.
1: في اعدام ساره خليفه معاها 27 متهم في هذه الواقعه، منهم واحد عراقي، منهم واحد هارب، منهم باقي المتهمين اللي قلت لحضرتك عليهم كلهم صادر ضدهم قرارات بالتحفظ على الأموال وأيضا بالتحفظ على أرصدتهم البنكية، وكمان هم محالين لمحكمة الجنايات بتهمة تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بغرض تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الإتجار فيها عن طريق استيراد مجموعة من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع من خارج البلاد، ووزعوا الأدوار فيما بينهم على مراحل، في منهم اطلع بنصيب كبير من عمليات الجلب، وفي منهم قام بعمليات التصنيع، ومنهم الباقون قاموا بعمليات الترويج. احنا بنتكلم على كمية المضبوطات اللي ضبطت معاهم في حدود 750 كيلو جرام من المواد التخليقية، بنتكلم على حصيلة اعلنت عنها وزارة الداخلية.

0: طيب المفاجأة أن الخط الذي دون به هذه الأسماء والأرقام هو خط سارة خليفة وفقا للتقرير اللي سلم للمحكمة.
1: أدلة صابغة ودامغة
0: قدام المحكمة. النيابة العامة انتهت من التحقيقات مع هذا التنظيم وأحالته إلى جهات التحقيق. خدنا 18 جلسة يا أستاذ وليد قدام محكمة الجنايات، لدرجة أن النهاردة في بعض المتهمين جوه القفص بيقولوا للقاضي من فضلك احكم علينا، احنا تعبنا. ناس عايزة ترتاح. لكن المحكمة لو قعد 34 جلسة، المحكمة تحقق الدليل، تقيم الحجة حتى تخلو إلى نفسها لإصدار حكم في هذه الواقع. والحكم مش هيكون نهاية المطاف، أيا كان الحكم ليه درجة تاني من التقاضي قدام محكمة الجنايات المستأنفة. وبرضو لو محكمة الجنايات المستأنفة أيدت هذا الحكم أو خففته، ليه درجة تاني من التقاضي قدام محكمة النقض. عندما تصدر محكمة النقض حكم ضد سارة خليفة وأعوانها،
1: أصبح
0: نهائي
1: قدام
0: وفات. حكم نهائي بات واجب النفاذ على سارة خليفة. ولكن يبقى اتهامات أخرى، قضية هتك العرض اللي منظور، وهتك العرض أيضا جاء من فيديو موجود على الهواتف الخاصة بسارة خليفة، واعترفت قدام جهات التحقيق أثناء مرحلة التحقيق أن الصوت اللي ظاهر في الفيديو صوتها، وأن الشخص ده تعرفه كان شغال عنها، وأن هي عملت هذا الفيديو على أساس تستخدمه وقت الحاجة تجاه هذا المتهم.
1: أي حد مهما كان شايف نفسه بيتمتع بحصانة بسلطة بشكل بجاه، في الآخر القانون بينفذ على الجميع. في الآخر الدولة والقضاء بيدي كل متهم حقه الكافي والوافي أنه يدافع عن نفسه، عشان في الآخر في أدلة هتؤكد ارتكاب جريمة وهيتم تطبيق القانون.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
5: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه وسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
6: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
7: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
8: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيدي.
9: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم.
10: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
11: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
12: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم.

0: قومه. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد؟ أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
2: كفى يا أبا فراس.
0: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
2: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
2: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟ وتترفع عن إجابتي؟

سركم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمنت درة.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

في حوف بالمهرة. إشادة بالدعم السعودي لقطاع الكهرباء وجهوده لتعزيز استقرار الخدمة في عدن. سياسياً، مصدر في مجلس القيادة يحذر من رد قاس على استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين. دعوة سعودية لليمنيين لتوحيد الصف والالتفاف حول الدولة والجيش. السفير علي مجور يؤكد أن البعثة اليمنية في سويسرا مفتوحة لجميع أبناء الجالية. ميدانياً، البرح تعود إلى واجهة المواجهات بعد تصعيد عسكري حوثي غربي تعز. القوات المسلحة تتوعد الحوثيين برد رادع وقاسي على استهداف ميناء المخاء. تحذيرات من محاولة الحوثيين توسيع الحرب واستنزاف جبهة الساحل الغربي. مدير ميناء المخاء: الهجوم استهدف تعطيل الميناء وإغراق الحفار ووقف الملاحة. رياضياً، هارون الزبيدي ينتقل إلى ميامي اف سي الأمريكي. الهلال يبدأ مشواره بفوز عريض على الفيصلي. اكتمال مشروع تطوير ملعب الحبيشي ومقر اتحاد كرة القدم في عدن. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليشهدوا منافع لهم، هو قال ليشهدوا منافع لهم، وإذا قال ليشهدوا منافع لهم يجب أن نؤمن بأن هناك منافع. فالذي يذهب ليحج ثم لا يستشعر نفعا له في ذاته لازم يراجع حجه، لازم الحج ما كانش حج بمواصفات يطلبها الله، لأن ما دام قال ليشهدوا منافع لهم يبقى لابد أن توجد فيه منافع. فالذي لا يجد شيئا من المنافع في ذاته إشراقا كما قلنا أو تنويرا أو رضا أو إلى آخره، نقول له والله راجع أعمالك في الحج، لازم تكون فيه

0: حاجة من العناصر دخلت في ذلك الحج، وإلا فما دام الحق قال ليشهدوا منافع لهم فيجب أن تكون هناك منافع. والذي يدلني على ذلك أننا نجد أكثر الحجيج من العوادين دائما لا من البادئين. معنى العوادين الذين حجوا مرة، فالحج الذي يكلفهم مالا ويكلفهم جهدا ويكلفهم مشقة كان يكفيهم إن أرادوا أن يؤدوا نسك الله أن يأتوا به مرة واحدة. لو لم يشهدوا ولو لم يذوقوا أشياء، لو لم يقعوا على مواجيد، لو لم تحفهم إشراقات وتجليات فيروا أنفسهم غير وجودهم الأول، لما عادوا إلى ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة. والعجيب أن الكثير منهم يحاول أن يخادع دولته ويحتل فيخرج من أي بلد، ويحاول أن يخرج سياحة، ويحاول أن يخرج دعوة. ما الذي يدعوهم إلى ذلك؟ لو لم يشاهدوا شيئا في نفوسهم، وأنهم حين يكونون في الحج يكونون أناسا غير عاديين، فهم يريدون أن يستعيدوا من نبع ذلك الصفاء مرة أخرى. بعد ذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن البيت أعطانا دروسا في ذلك البيت، دروسا تقوم حياتنا، دروسا تقوم منهجنا في استقبال الحياة. أولا يقول فيه:
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: هي آيات بينات وهذا جمع، ولكنه لم يقل لي من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، إما أن يكون مقام إبراهيم ده فيه كل الآيات البينات، أو إنه أهم هذه الآيات البينات. ما مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه حين أراد أن يرفع قواعد البيت. حجر كلنا رأيناه. طب ولماذا وقف إبراهيم على الحجر ليرفع البيت؟ كان يكفيه ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت على أقصى ما تطوله يداه، ويبقى أدى التكليف كده. لكن إبراهيم كما قال الحق فيه أمة، أمة يعني جامع لكل خصال الخير، وكما قال الحق فيه اقبلوا على التكاليف اقبل بشوق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن يعني أداهن كما يحب الله، أداء متقن، أداء مخلص، مش أداء كما يقولون بر وعتب ليخرج من المسؤولية. فلما أمر أن يرفع البيت أراد أن يرفعه على أقصى ما يمكن من الحيلة، فرفع إيده انتهى، ولكنه يريد أن يرفعه شيئا آخر. كيف؟ ما كانش يعرف نظام السآلات اللي موجود الآن ده. إذن فلا بد أن يفكر ويحتال ليرفع البيت. هو وابن إسماعيل يدوب الجهد يقدر يشيل هذا الحجر، لأنه مدام حيرفع البيت يرفعه بقدر ارتفاع هذا الحجر، الحجر سينتقل أمام كل رفعة، أمام كل حجر حينقل الحجر، يبقى لازم يكون الحجر في استطاعتهم الاثنين ليحملوه وينقلوه ليطوفوا به حول البيت، يوضع الحجر ده والبعض الحجر ده. إذن فلا بد أن يكون الحجر على طاقة الحمل منه ومن ولده إسماعيل. إذن فاحتياط إبراهيم وأداء للتكليف لم يكن بقدرة استطاعة مد يديه، بل أراد أن يحقق التكليف حتى بالاحتيال، فاحتال وجاب الحجر ليرفع في بيت الله قيمة ارتفاع ذلك الحجر. إذن ذلك مظهر حينما يقول الحق فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني انظروا يا عباد، إبراهيم حينما كلفته أدى التكاليف بعشق، وأداها بشوق، وأداها بحب، واحتال كثيرا في أن يؤدي التكليف على فوق ما يطلب منه، لا أن يؤديه إسقاطا للفرضية، لا أن يؤديه نفيا للمسؤولية. وكذلك يجب أن يكون المؤمن حينما يأتي ليشهد هذا المشهد أن يكون إقباله على التكاليف إقبال الشوق، إقبال الحب، إقبال الرضا. هذا ما يحييه مقام إبراهيم. وبعد ذلك يأتي شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو السعي، نسعى بين الصفا والمروة. نعم، ليذكرنا بحادثة، هذه الحادثة ليست تاريخا فقط، ولكنها تاريخ يعطي واقعا ويعطي حيوية لكل الأجيال، ويجب أن يتمثل في رأس كل جيل وفي رأس كل فرد من أفراد ذلك الجيل. إيه القضايا دي؟ القضايا الأولى الأسباب والمسببات. كل غرور الإنسان وطغيانه وكفره، كما قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حينما يجد الأسباب في خدمته وحينما يجد الأسباب أعطته يوم يغتر. ولذلك قارون قال إيه؟ ماذا قال قارون؟ أوتيته على علم، أوتيته على علم، يعني الأسباب هي اللي عمله. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع عبده المكلف في منطقة من المناطق، هذه المنطقة تؤدي أيضا إلى التوازن الإنساني. توازن الإنساني إيه؟ وهو أن الإنسان يقبل على الأسباب على أنها أسباب مخلوقة لله، ولكن الأسباب المخلوقة لله ليست كما قال الفلاسفة أن الله خلق الأسباب والنواميس ثم أطلقها لتحكم في الكون. نقول له لا، له قيومية وراء هذه النواميس، إن شاء عطلها وإن شاء أجداها، إن شاء أجدت وإن شاء أكدت. إذن فلم تنطلق منه النواميس، وإلا لو انطلقت منه النواميس لكان الكون آلي، ومعنى آلي زي الآلة، زي الآلة ما يفيش لخالقها عمل وياها. نقول له أهو المؤمن المكلف صحيح في رتابة في النواميس وفي نظام فيه، ولكن لا يعني ذلك أن النواميس خرجت من قدرة خالقها، بل خلقها بقدرته وهو مسيطر عليها بقيوميته. وسابقا قلنا إن هذه هي منطقة المعجزات، المنطقة التي تأتي فيها المعجزات. المعجزات خرق للنواميس، خرق للعادة، حتى نعرف أن ذلك الرسول الذي جرت على يده هذه المعجزة لا يمكن أن يكون جاي بالكلام ده من عنده. ليه؟ لأنني مثله، وما دام الناموس أنا ما اقدرش عليه يبقى من خلق الناموس هو القادر، ففهمت أنها معجزة. إذن فالمعجزات إنما جعلت خرقا للنواميس لتدل على صدق الرسل فيما يبلغون به عن الله. هذه المسألة مسألة في الساعة. هاجر حينما جاء بها زوجها إلى ذلك المكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، كان معها رضيعها. وبعد ذلك أراد إبراهيم أن يرجع، مدام بواد غير ذي زرع، إذا قيل غير ذي زرع يعني ليس فيه شيء من مقومات الزرع، اللي هو أول حاجة المية، يعني ليس فيه من مقومات الوجود إلا الهواء. فلما جاء لينصرف قالت له أجئت بنا هنا بأمرك وبتفكيرك أم بأمر الله؟ قال بل بأمر الله. انظروا إلى ردها وإلى منطقها الإيماني، قالت إذن لن يدعنا، فهي فقط أرادت أن تطمئن على أن ذلك فكر البشر أم توجيه الحق. إن كان فكر البشر يناقش سيدنا المين هنا، نأكل من إيه، نشرب من إيه، ما تسبناش نقعد يعني. فحين قال لها لا من الله، امتنعت هذه الأسئلة وقالت إما دام من الله إذن فلن يدعنا الله. لكن نواميس الأشياء وأسبابها لا يوجد فيها ما يبشر بالإقامة، لكن هي نسبتها إلى مين؟ إلى رب النواميس اللي بيرزق من غير حساب. ولكن ذلك الاعتماد بقولها لن يدعنا بعد ما سبها إبراهيم أوقفها في موقف المتواتر يدعنا أعدف؟ لا، بأسباب البشر وبطاقات البشر ذهبت لتطلب الماء. إذا قست المسافة بين الصفا والمروة وضربتها في 7 أشواط ثم تلاقيها 3.5 كيلو، 3.5 كيلو دي أقصى ما يمكن لبشر في سنها إنها تسعاه وتجريه، يعني عملت على آخر طاقتها لحد ما نهجت، ولكنها لم تجد شيئا. كانت تتهم نفسها في كل مطلع على الصفا أو مطلع على المرء وتقول لعلي لم أرى، لعلي إذا طلعت المرة الثانية أجد، فلم تجد شيئا. 7 أشواط كفاية جدا ليرهق من في سنها، فذهبت كثيرة البال لأن الأسباب لم تعتبر. وبعد ذلك لما ذهبت يبقى هي أمام قضيتين، قضية الأولى لن يدعنا إيمانا، وقضية الأسباب ما توكلتش. إذن ففيه توكل ولا يوجد فيه توكل. توكل ما يمنعش من الأخذ بالأسباب، التوكل يقول لك اعمل بالأسباب، وإذا عملت بالأسباب تبقى أنهيت مهمتك. ليه؟ قال لك لأن الأسباب إنما هي يد الله الممدوعة بالعطاء لخلقه، ما تفصلش الأسباب عن الله. فإذا كنت تترك الأسباب، تترك يد الله الممدودة بعطاء الأسباب، وبعد ذلك تطلب ذات الله تقول له يا رب أكلني، يقول له لا، أنت رددت عطاء الله بيده في أسبابه. وذات الله ما تتدخلش بقى إلا لمن استنفذ أسبابه. ولذلك الناس كثير يقول لك أنا أدعو الله بضراعة في الشيء الفلاني فلم يتحقق، نقول له يا أخي أنت بتدعو عن ترف، أنت لا تدعو عن ضرورة، ومن يدريك أن الله أعطاك حين منعك، أنت تطلب الخير من حيث تعلم أن ذلك هو الخير، والله يمنعه لأنه يعلم أن الخير لك في أن يمنع. إذن فالله أعطاك الخير بعلمه ولم يعطك الخير بعلمك أنت. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وأيضا تدعي عن غير اضطرار، قد تدعي وأنت غافل عن أسباب تؤدي لك المسائل، وهو يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صحيح يجيب المضطر، ولكن من هو المضطر؟ هو الذي استنفذ كل أسباب الله وبعد ذلك يصير مضطر. أما نحن فلا ندعو عن اضطرار، وأما نحن فندعو عن ترف، وأما نحن فندعو عن تواكل، والله لا يحب منا ذلك. وبعد ذلك حينما تزل تقول لن يدعنا ذلك القانون، ثم تسعى سبعة أشواط مقدارها 3.5 كيلو ذلك القانون، ثم تعود بعد سعيها مفدية لا شيء معه، وبعد ذلك يوجد الله لها الماء عند رجلي طفلها من حيث لا يستطيع. إذن لم يدعها ليأتي السعي لها بالماء، وإنما ردها إلى القضية الإيمانية الأولى. لماذا؟ لأنها في قانون الأسباب استنفذت كل أسباب طاقات البشر ثم عادت. إذن لن يدعنا يأتي مدلولها ويرزقها الله من حيث لا تحتاج. مبدأ إيماني. فإذا ما انتقلنا نقلة أخرى وجدنا أننا نذهب إلى عرفات، نعم القصد تجمع تلغى فيه الفوائق والأجناس والألوان واللغات والطبقات، لكن متى حين تستقبل ضيف الله ووفده إليها الوفود تأتي تباعا، فهذا الوفد يأتي محرما صحيح ومتحد في اللباس، لكن يؤدي النسك بتاع العمرة ثم يتحلل، وبعد ذلك يعودون إلى إيه؟ إلى ملابسه. إذن فمكة لا تشهد المنظر الجامع الواحد، كل فوق جه وأدى نسكه وانتهى، وبعد ذلك لبس لبس العادي، وبرضه نشوف الإيه الكرنفال. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى التجرد، وأن يكون ذلك الرد لهم جميعا، وأن لا يكون في بنية تحجب هذا المنظر الجميل، بل يكون في وادي بحيث يتراءى الناس جميعا أمام ذلك الجمال الجامع، أمام ذلك الجمال الذي لا توجد فيه وحدة إلا وحدة العبودية، وكلهم جميعا ضائعون خاضعون مبتهلون إلى الله، يرفعون أيديهم إليه جميعا، وتجد كل واحد في شغل عما حوله بنفسه، لأنه أمام رب وفرصة في أن يدعو الله سبحانه وتعالى. منظر يأخذ بالقلوب، منظر يأخذ بالعيون، كلهم جميعا بيض كأنها أجنحة الملائكة البيضاء، كلهم جميعا رافعين الايادي، كلهم جميعا ملبين ظاهرين لبعض، الابنيه مش ستراهم، الشقق مش حجباهم. اذا فكان ولا بد ان ينتهوا الى يوم المشهود، الى يوم، ولذلك عرفه يتعارف فيه الناس، مش كل واحد قاعد في حته، مش كل واحد قاعد في حاره. اذا ذلك هو الموقف الذي يتجلى الحق به فيه بالمغفره على خلقه، ويرجعهم الى ديارهم من ذنوبهم فيوم ولدتهم امهاتهم. وبعد ذلك يأتي المنسك الآخر، نذهب عند ذكر الله في المشعر الحرام، وبعد ذلك نذهب إلى منى لنرجم الشيطان، نعم لنرجم الشيطان، رجم الشيطان رمزية أيضا إيمانية أخرى، هذه الرمزية الإيمانية كما نقول في وسائل التربية الحديثة وسيلة من وسائل الإيضاح، جعل الله رمزية الشيطان حجرا حتى يستطيع الإنسان أنه يقوم باحتقار أو بالذراء بعمل مادي، أن الاحتقار ده عمل قلب والنكران له عمل قلب، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يري خلقه كيف ينفعلون على شيطان. لا أظن أن واحدا من الدنيا خلا من إغوائه ولا من نذبه ولا من وسوسته، وإنك لتتعجب حين تجد الانفعال من الناس أمام ذلك الصنم المرجوم. لماذا تجد انفعالا قويا بحيث واحد يزيد عما طلب منه، واحد يأتي بحجر فوق المطلوب منه، واحد يأتي بمداة يضرب، ما الذي يجعله ينفعل ذلك الانفعال؟ إنه مستحضر صورة أراد الله له أن يستحضرها، هذه الصورة صورة الشيطان، وما دام ذلك الحجر هو رمز الشيطان الذي فعل به كذا يدور برأسه في شريط حياته، وبعد ذلك يأتي بمواقف الشيطان منه، فهو يريد أن يسأر لنفسه سأرا حسيا سأرا ماديا من ذلك الشيطان في ذلك الحجر الذي يمثله. وإذا أراد أن نبعد ذلك نقول لك مثلا ثلاثة نتردد، نعم، لأن هذه المسألة في هذا المكان بالذات لها أصل تاريخي، لها أصل تاريخي عقدي. فسيدنا إبراهيم حينما يرى في النور أن الله يأمره أن يذبح ابنه، ذبح ابنه مسألة صعبة، وهو اللي يذبحه طب لعل الله يجري فيه قضاء فيصبر، واحد تاني يموته حتى تجيله، إنما هو يذبحه هذه مسألة فوق الابتلاء. إني أرى في المنام أني وفي المنام بأهون وسائل الوحي، يعني لو كان واحد مش حريص على أنه ينفذ يقول لك لك رؤية أجلها إلى أن يأتي أمر صريح، إنما في المنام وابنه وهو يذبحه بإيده، مسألة ابتلائية قوية. وبعد ذلك ماذا يكون؟ الموقف من الأب والموت. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شيء معونة الإبن للأب على أداء واجب الله، القلب الأبوي كيف يشيل ابنه فيها؟ إذا كان يأخذ على غيره إزاي يقول له العملية دي؟ ولماذا يخرج ابنه من الدنيا وفي قلبه ظن أن أباه قتله ويجعل له هذه الوسيلة؟ ما يفهمه أنه حين قتله كان قربا لله، فالولد يستقبل ده على أنه بلاء، يبقى ذاهب إلى الله وهو واثق من جزاء أبيه عليه وواثق من جزاء نفسه عليه. يمكن واحد ثاني كان يقول لك طب ما كان يفاجئه، يفاجئ شعوره كده ما يخليش يفكر، يقول له لا ده كلام غير إيماني، الكلام الإيماني غير كده، كمان الإيماني ليه؟ اللي هو ما يعرفوش أنه مقبل على الأمر، ويساب على قوله يا أبا تفعل ما تؤمر، ويساب على قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعد ذلك نأخذ من هنا جزئية أن إبراهيم لم تمر هذه المسألة بسهولة، للشيطان مدخل واسع فيها، فهو حينما يرده يأتي له من جهة أخرى، ويرده يأتي له من جهة أخرى، يرده يأتي له من جهة أخرى. إذن فهي محاولات، هي خواطر تأتي بإيه؟ لإبراهيم خواطر وهو سائر، فلا بد أن تكون هذه الأماكن اللي موضوع فيها الجمار اللي احنا بنرميها دي أماكن كان إبراهيم يقف فيها في المسألة أمام زلزلة الشيطان ليرده، فكانت هذه الأماكن بوضع الحجر دي فيه ونرجمها إذانا بأننا نتابع الشيطان في كل خواطره لنرجمه. فقد سبق أن ابتلي واحد في أكثر مما نبتلى به ومع ذلك وقف من الشيطان مثل هذا الايه مثل هذا الموقف. وأيضا حين يلفتنا إلى ذلك يدلنا على قضية إيمانية، هذه القضية الإيمانية هو أن الحق سبحانه وتعالى لا يطلب تعذيب عباده، وإنما فقط بيبتليه الابتلاءات اللي هي محك اليقين والإيمان. لولا الابتلاءات لتساوى الناس في الإيمان، كانت أصبحت مسألة يعني سهلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ آمنت طب اختبار. وبعد ذلك يجري الله قدره وقضاءه على خلقه، ولكن الناس لا تفهم عن الحق حكمته فتتمرد على القدر جدعا وحزنا، وقد يكون والعياذ بالله سخطا، فيطيلون على أنفسهم أمد القضاء. ولو أنهم قصروا على نفسهم أمد القضاء بالرضا والتسليم به لرفعه الله. إذن لا يرفع قضاء من الله على عبده حتى يرضى به، إن لم يرضى سيظل القضاء، إن رضي يرفع. اقرأ قول الله إن شئت. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. إذن نذكر احنا هذا الموقف، لو أن هذه المسألة بقيت في البشر وأن الله يطلب من بعض عباده أن يتقربوا إليه بذبح أبنائهم، سيعيش عباد الله المؤمنون به كل واحد في وجل. لماذا؟ لأن الطلب إذا لم يكن محددا من واحد شاع ذلك في كل واحد، فكل واحد سيعيش حياته مع الله وهو خائف أن يفجأ بهذا التكليف. إذن مسألة تبقى مفزعة بالنسبة إلى قلوب الآباء بالنسبة للأبناء، ما دام هنعيش مفزعين كده يبقى إبراهيم برضا وتسليم وتسليم ابنه لحكم الله رفع ذلك الحكم عن الإنسانية عن الإنسانية كلها، وما دام رفع ذلك الحكم عن الإنسانية كلها يبقى إبراهيم وإسماعيل برضاهم عن قدر ربه رحم خلق الله جميعا، رحم خلق الله من أن يظلوا دائما مشغول البال أيبتليني الله ويفتنني بأن يأمرني بذبح ولدي أو لا يبتليني. وما دام المسألة شائعة يبقى كل فكر من هذا سيدور في رؤوس الناس أجمعين، فكيف إذا جئت هنا لا تشهد منافعا لك وأنت قد اطمأننت على أن الله لا يبتلي؟ إن ابتلاك في شيء من الأشياء فإنه لن يبتليك في هذه المنطقة المفجعة المحزنة أبدا. إذن تلك هي المنافع. إذن فيجب على الإنسان أن يستقبل ذلك النسك بكل ما فيه من عطاء وبكل ما فيه من إشراق وبكل ما فيه من تنوير، وبعد ذلك خذ لها من المظاهر الأخرى ما تأخذ مثله في أعمال الناس في مؤتمراتهم. أهناك مؤتمر في الدنيا قديما وفي الدنيا المعاصرة ولا يظن أنه يأتي بعد ذلك في المستقبل مؤتمر بمثل هذه القوة ولا بمثل هذا الجمع؟ الناس يجتمعون من جميع أجناس الأرض، جميع الألسنة، جميع الألوان، تجد داعيهم رب واحد، وحدد دورتهم أو دورات مؤتمرهم ده في زمن واحد وفي مكان واحد، وهم يؤمنون برسول واحد وبمعجزة في كتاب واحد، وبعد ذلك يستجيبون إلى الله في لباس واحد وبشعار واحد وإلى قصد واحد. في هذا الجلال تذوب العصبيات وتذوب العنصريات. إذن فيجب على المؤمنين أن يتنبهوا جيدا إلى فوائد تلك الشعيرة، وأن يستعيدوا تاريخهم، وأن يستفيدوا منها فائدة تخلصهم من المآذق التي يعيشون بها. ويجب أن لا يكون كما قيل حج فردي، كل واحد يعتبر أنه ذا نسك وأداه وانتهى. يجب أن يكون كل واحد منا حريصا على أن يعلم كل شيء عن إخوانه المسلمين في الأرض، أن يعلم آمالهم، أن يعلم آلامهم، أن يعلم العقبات التي تقوم أمامهم، حتى يمكنه أن يسعفهم بالرأي أو بالمشورة أو بالطاقة أو بالإمكانيات. وبذلك يصيح كل مسلم وإن كان أقلية في بلد لا يعزو نفسه إلى الأقلية التي يعيش فيها، ولكنه يعزو نفسه إلى أكثرية مؤمنة منبثة في جميع الأرض، وأنه حين يقول سيلبيه جميع المؤمنين في باطن في الأرض، وإذا لا يكون معزولا أبدا عن العالم، بل له من قوة الأفراد وقوة الشعوب وقوة الأمم قوة تجعله يقف على أرض صلبة ولا يهين أمام أي تهديد يخالف منهجه ولا يخالف أو يخالف دينه. ونحن إذا نظرنا إلى خصوم الإسلام من أول التاريخ الإسلام، الدولة الإسلامية التي ظلت الدولة الأولى الدولة الأولى، وبعد ذلك وقعت في واقع في الحروب الصليبية، وماذا كان من الأمر؟ تجمعوا جميعا ضدنا فنصرنا الله عليه. نصرنا بأي شيء؟ نصرنا بتلك الوحدة، تلك الوحدة التي يقول فيها لورانس برون والإيفيا، وهذه الوحدة التي صنعها القرآن ومكة. القرآن صارها فكريا وعقديا، ومكة طبقتها تطبيقا عمليا. ولذلك يأتي ويليام دي فورد بالكراف ويقول لن نهدأ أبدا حتى لا نرى القرآن ومكة في بلاد العرب. أضحكتني اثنين. حين يكون ذلك فسنرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يمنعه عنها إلا محمد وكتابه. إذن فهم يعلمون أن الحضارة هي رأس الحرب التي يدخلون بها على الإسلام. نعم، لأنها الغلاف المسموح الذي يصدر إلينا فيه كل مبدأ منحرف، كل مغريات ضلال، كل وسائل انحلال. ولكن إعلامنا لا يفيق، إعلامنا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون متعمدا، لأن الأشياء التي تصدر إلينا لا تبشر بخير أبدا. فكلنا يعلم انحراف وسائل الإعلام في كل الدنيا الإسلامية، وما لم يتنبه الحاكمون إلى الأمر إلى أن هذه الحضارة المزعومة التي تصدر إلينا إنما يراد بها أن نخرج عن منهجنا، وقد أخرجونا فعلا وعزلوا دين الله عن منهج الحياة في الأرض ولم يطمئنوا إلى ذلك. فإنكم إذا نظرتم إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ماذا وقفوا؟ وقفوا للخلافة، مع أنهم كانوا يسمون تركيا الرجل المريض، ومع مرضه فلم يقوا ولم يرضوا على أن يوجد، بل حاولوا أن يلغوها وخدعوا مصطفى كمال وفعلا ألغوه. وكان من شروط الإلغاء إنهم يستبدلوا التشريع الإسلام بتشريع ثاني، وأن يلغوا كل مظهر من مظاهر الإسلام، وقسموا الأمة إلى أوصال موزعة الاحتلال. وبعد ذلك كل قوم احتلوا مكانا أذلوه واستعبدوه وعملوا في برامج التربية والتعليم فيه ما صنعوا. وبعد ذلك حينما تنبه بعض الناس الغيورون قامت ثورات التحرير في الأرض. نعم، قامت ثورات التحرير تريد الاستقلال، وفعلا كان الاستقلال، ولكن للأسف كان الاستقلال عن ماذا؟ كنا نظن أن الاستقلال سيكون عن الغاصبين. نعم، هو شكلا كان استقلالا عن الغاصبين، ولكنهم نفذوا مخططهم أيضا بخبث وبمهر. فماذا صنعوا؟ كان استقلال بعض الشعوب عن بعض. كل شعب بقى خلية لوحده، كل شعب بقى أمة لوحده، كل شعب بقى دولة. وحرصوا جدا على أن ينموا هذا الاستقلال، استقلالنا عن بعض. فيجب أن نفيق ويجب أن نستعيد تاريخنا، ويجب أن نفيد من هذه الشعيرة التي تجمعنا جميعا بذل العبودية إلى رب، ويجب أن نفهم جيدا لأن الحق سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا فوق استطاعته. فلا تظن أننا في معرفتنا اليوم يراد منا أن نكون عندنا صواريخ، وأن يكون عندنا قنبلة ذرية، وأن يكون عندنا قنبلة نووية، لأن خصمنا عندهم. تلك مسألة ربما كانت إمكانياتنا لا تعطينا ذلك. الحق لا يطلب منا إلا أن نعد لهم ما نستطيع في استطاعتنا، وبعد ذلك ستكون من جنس المضطر، لأنك استنفذت كل أسبابك وعلى قدر استطاعتك. والله الذي لا إله إلا هو، لو دخلنا بهذا الشعور وأقبلنا على الله هذا الإقبال وأعددنا لهم ما استطعنا، وإن لم نستطع إلا الحجارة لهزمناهم ودمرناهم. ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يدلنا على هذه المسألة ذلك الكنز الإيماني يدلنا عليه، فبعد ذلك شرح الحق معارك بين أنبياء وبين خصومهم، وبعد ذلك انهزم الأنبياء في مواقع وأصابتهم المصائب. فلما عرض القرآن لنا ذلك قال إياكم حينما تصابون بانكسار أو بهزيمة، وبعد ذلك يخدعكم أحد من الكافرين يقول لك أنا أعينك أنا أساعدك، اعرف إنه مش هيساعدك إلا بثمن، وإن كان الثمن ده هيبقى مدار الآن، ولكن لابد أن يكون بثمن، احذر ذلك. ماذا يقول الحق في ذلك؟ قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ماذا صنعوا؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إياك أن يكون لك عدوك أقوى منك، عدوك يملك من الأسلحة، عدوك اوعى ترمي نفسك في مواقف التهلكة. لماذا؟ لأن الله، وإن كان الله مش ضروري يعلمنا جنوده إيه، قال أعطانا بس إشارة عشان نطمئن، ألهبهم متفوقين عليك في كل ألوان السلاح. أنا لي عملية واحدة بس هعمل، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وحين يلقى في قلب عدوك الرعب ماذا يجديه سلاحه وماذا تجديه قوته؟ ذلك جندي واحد من جنود الله أخبره. إذن فوجب على المؤمنين أن لا يهينوا لأن استطاعتهم وإمكانياتهم دون استطاعات عدوهم، ويجب أن يتنبهوا جميعا إلى أننا أمام عدوين، عدو لأنه سادر مع خصومنا، وعدو آخر هو ضدنا في العقيدة هو فاتر معنا. ومن يدري أن ذلك الفطور مع ذلك السادر، أن يكون الجميع متآمرين علينا ليصلوا بنا إلى ما لم يصلوا إليه من قبل. الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى حسن الفهم عنه وإلى حسن التنفيذ لمنهجه، وأن يربط على قلوب جنودنا في ميدان القتال، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا، وأن يدين الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا، وأن يزيدهم مددا من التوفيق ومددا من التكتل ومددا من
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشق متمرد سأعود أعظم أعظم الثورات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات. رجل من الأخدود ما من عودتي بد، أنا كل الزمان الآتي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة.

0: تابعونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ضبط نحو حوالي 400 ألف حبة برجبارين داخل مقطورة غاز في نقطة العلم بمحافظة عدن. مهرجانات غنائية وثقافية تنعش الحركة السياحية في حوف بالمهرة. إشادة بالدعم السعودي لقطاع الكهرباء وجهوده لتعزيز استقرار الخدمة في عدن. سياسيا، مصدر في مجلس القيادة يحذر من رد قاس على استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين. دعوة سعودية لليمنيين لتوحيد الصف والالتفاف حول الدولة والجيش. السفير علي مجور يؤكد أن البعثة اليمنية في سويسرا مفتوحة لجميع أبناء الجالية. ميدانياً، البرح تعود إلى واجهة المواجهات بعد تصعيد عسكري حوثي غربي تعز. القوات المسلحة تتوعد الحوثيين برد رادع وقاسي على استهداف ميناء المخاء. تحذيرات من محاولة الحوثيين توسيع الحرب واستنزاف جبهة الساحل الغربي. مدير ميناء المخاء: الهجوم استهدف تعطيل الميناء وإغراق الحفار ووقف الملاحة. رياضيا، هارون الزبيدي ينتقل إلى ميامي اف سي الأمريكي. الهلال يبدأ مشواره بفوز عريض على الفيصلي. اكتمال مشروع تطوير ملعب الحبيشي ومقر

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، ونحرت جزور بناحية مكة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر لا أغني شيئا. هذا عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر بعضهم.
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: على بعض من الضحك بشدة الضحك بدأوا يميلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية. جويرية تصغير جارية، يعني أنها صغيرة، قيل عمرها 7 سنوات 8 سنوات. فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، فقال اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله الذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من أهل مكة أصلا، ومن أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام، منهم ناس عبيد مملوكين ما كان في أحد ينصرهم ولا يقف معهم، مثل لما تتكلم عن مثلا بلال، خباب، سمية، وعمار بن ياسر، وياسر، هم أصلا عبيد مماليك والكل يقتل ويفعل، ما أحد يدفع عنه. ومنهم من يمنعه قومه، مثل مثلا عمر بن الخطاب كان شجاعا، وقومه بنو مخزوم أو بنو كعب يمنعونه أيضا، بنو كعب يمنعونه. ومنهم من يمنعه ماله، مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإن كان له شأن في قريش لكن كون التاجر وله مركزه وليس لهم يد عليه منذ أن نشأ، هذا رجل تاجر وله مركز، فيمنعه ماله. ومنهم ناس ليسوا عبيدا مماليك وليس لهم قبائل قوية تمنعهم وليس لهم أموال، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني من خيار الصحابة لكن ليس له منع. والإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، يعني قد يقول البعض: طيب كيف يا أخي، المفروض يأتي ويعني يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ضرب. أقول: يا أخي، لوط وهو نبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الله تعالى إليه الملائكة في صورة شباب حسان، وأقبل قومه الفجرة ليتعرضوا لهؤلاء الشباب الحسان، ما استطاع يدفعهم، يقول لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت عندي قوة أدفعكم بالقوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ليت أن عندي قبيلة تمنعني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يمنعه من بعض الأذى وجود اسم له بين قومه، في نسبه وفي حسبه، ووجود عمه ووجود جده، يعني في منعة من قومه. يعني ومثل ما قال قوم شعيب لشعيب، ولولا لشعيب قال ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لكن نخاف من قومك يساعدونك. فكذلك هنا عبد الله بن مسعود يقول أنا أتمنى أني أصنع شيئا، أنا ما أرضى باللي يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أقدر، أنا أرى هذا وقلبي يتقطع وأنا ما أقدر أني أصنع شيئا. ولم يتهور عبد الله بن مسعود ويأتي ويقاتلهم، يعلم النتيجة ذلك أني أقتل الآن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فذكر بعض الشراح أن عبد الله بن مسعود هو الذي انطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بالمناسبة ما ذهب ينادي فاطمة، لكن ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي موجود في بيته بيخبرهم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقع لك كذا وكذا. يمكن يكون موجود في بيته عليه الصلاة والسلام مثلا عمه مثلا أو جده، أو يعني سيكون يمكن في أحد في البيت من أقاربه. فابن مسعود ما ذهب ينادي فاطمة، لكن الذي جاء صار موجودا في البيت وجاء هو فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول هنا ابن مسعود بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة. إذن هم كانوا في الظهر ما كانوا في الليل، الكعبة لها ظل، أو ربما كانوا في يعني في الأصيل بعد العصر. وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم. من أصحاب؟ أصحابه هم المذكورون في آخر الحديث، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط، المجموعة اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. جلوس في مجالسهم، وكانوا هم في ذلك الزمن الكعبة في منتصف الوادي والبيوت حول الكعبة، وكان عدد السكان أصلاً يعني قليلاً، ترى عدد السكان في ذلك الحين يعني ما كان شيئاً يعني مذكوراً، يعني كان العدد قليلاً جداً. بل حتى اليوم لما تقرأ في تاريخ الدول تجد الأعداد يعني قليلة قبل سنوات. أنا كنت أقرأ في كتاب ذكريات الشيخ علي الطنطاوي أقول كان عدد أهل مكة أصلاً كان عدداً قليلاً، وأهل المدينة كذلك، الناس أصلاً كان لم تكن بالأعداد اللي موجودة اليوم، بالتالي كانت البيوت قليلة. وأذكر أني قرأت في كتاب الذكريات للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، فكان يتكلم عن وضع مصر ووضع سوريا في عام 55 للميلاد، يعني قبل عشرات السنوات. فكان يقول وعدد سكان، كان يتكلم عن الوحدة التي تمت ذلك الزمن، فكان يقول وعدد سكان مصر كان عددا كبيرا جدا 35 مليون. لاحظ هذا، يعني الآن عدد سكان مصر الله يطرح فيهم البركة ربما يصل إلى 80 أو 90 أو يزيد عن ذلك. فلو أنك قلت إن العدد لم يكن 35 مثلا كما ذكر الطنطاوي، بل زده 15 احتياطا، فهل يكون خلال أقل من 100 سنة تضاعف العدد إلى الضعفين؟ فالناس مع تطور العلم وتطور الأدوية وكذا جعل الله تعالى لهم أسبابا تطول بها أعمارهم ويحفظ النسل من الوفاة ونحو ذلك. هم كانوا في السابق ربما يولد للرجل 10 أولاد لا يعيش منهم إلا 2 أو 3 مع كثرة الأمراض الجدرية الحصبة وكذلك عقرب يصيبه ويلدغه أو حية أو، فكان عدد سكان مكة أصلاً عدداً قليلاً. فلما عبد الله بن مسعود يلتفت سيجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قريباً من المسجد، وكانت بيوتهم قبالة الكعبة. فيقول وجمع قريش وأصحابه جلوس في مجالسهم، الواحد يطلع من بيته ويأتي عند الكعبة ويجلس مع أصحابه، وكان السوق موجوداً ونحو ذلك. ونحرت جزور بناحية مكة، نحرت جزور بناحية مكة. الجزور هي ما بين الناقة المكتملة والناقة الصغيرة، الوسط. والسؤال كيف عرفوا أنها نحرت؟ يعني هل اليوم مثلا لو الواحد ممكن أثناء سواليفنا نقول اليوم مثلا نحر مثلا بعير في غرب الرياض، وأمس نحر مثلا 5 من الغنم في لا، اليوم الناس مع كثرة هذه الأمور ومع سعة الرزق عندهم خلاص أصبح النحر الجزور أو أمرا عاديا. عندهم في السابق لا، ما كان الواحد ينحر الجزور إلا في الأشياء الخطيرة، كان بالنسبة إليهم البعير هو الذي يرتحلون عليه ويسافرون عليه ويجمعون الحطب عليه، ويعني البعير بالنسبة له أغلى شيء، ما ينحره إلا في الأشياء الكبيرة. فكان إذا نحر جزور أو ناقة يسمع الناس بها ويأتون يشترون أو يقبلون هدية أو نحوه. يقول: إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ طيب ما أدركم أنه مثلا مرائي؟ وهل اطلعتم على داخلة قلبه؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون بهذا الوصف، لكن انظر إلى حكمهم على قلبه عليه الصلاة والسلام. ما اكتفوا أن قالوا شاعر ومجنون وساحر وكذاب، لا، حتى قلبك حتى وأنت تصلي ترى أنت مرائي، لست مخلصا. ولذلك اليوم لما يتهم الإنسان أحيانا في نيته ويتهم أنه مرائي أو أنه أراد كذا أو كذا، هذا تشبه بأمثال هؤلاء. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ثم قال أحدهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ كلمة سلاها دلتنا على أن الجزور أنثى. لماذا؟ لأن السلا هو الكيس الذي يكون فيه الولد، يسمى في الناقة سلا، ويسمى في الإنسان في المرأة مشيمة، الكيس الذي يكون فيه الولد. فكلمة سلاها دلت على أن تلك الجزور كانت ناقة، يعني كانت أنثى. قال: إلى فرثها ودمها. هي الآن نحرت فطلع دم منها بلا شك، وأخرجوا أشياء لا تؤكل في الغالب، وشقوا بطنها وأخرجوا المعدة والرحم وكذا. فمن ضمن ما يكون قد خرج ويرمى السلا، وهو المشيمة أو الكيس الذي يكون فيه الولد لو كانت حاملة. من يقوم فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، فانبعث أشقاهم. أشقى القوم عقبة بن أبي معيط. وبالمناسبة سبحان الله، الشراح بحثوا لعقبة عن قصص أخرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا كثيرا، لكن سبحان الله سبق عليه الكتاب هنا. وإلا عقبة له موقف آخر كاد أن يسلم سبحان الله. عقبة هذا أشقى القوم، مرة اجتمعت قريش تتناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا قوم دعوني أنطلق إليه. فانطلق وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا، وقال: ما تقوله قريش عادة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني، اسمع مني. ثم قرأ عليه أوائل سورة فصلت، فجلس عقبة ويستمع حتى إنه اتكأ على يديه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام وضع كفيه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ناشدتك الله والرحم، يعني بيأتينا عذاب، لا والله ناشدتك الله والرحم، ارحمنا. ثم خرج عقبة إلى أصحابه وقال: يا قوم والله لقد سمعت منه قولا ما هو بكلام الشعراء ولا كلام المجانين ولا كلام السحرة، إن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وقال كلاما حسنا عن كلام الله تعالى الذي سمعه. حتى قال له قومه: لقد أصابك سحره يا عقبة. لكن سبحان الله، انظر أحيانا يعني الإنسان قد يفعل أشياء غير مقتنع بها، لكن رغبة في إرضاء قومه أو في فجور في نفسه. وإلا أبو جهل موجود، فرعون هذه الأمة، ليش ما قام؟ أو أرسلوا واحدا من عبيدهم ومماليكهم. أنت الآن حر ومن سادة قريش، وتذهب بنفسك تأتي بأوساخ، على الأقل قل لواحد من مماليكك: قم يا فلان وأحضر كذا. لكن سبحان الله، إذا من يضلل الله فما له من هاد. قام أشقى القوم عقبة وذهب ضرب مشوارا، وجاء به يتقاطر الدم والأذى بين يديه، وجعل ينتظر. فلما سجد رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. طيب، السؤال ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام أبعده مثلا عنه، أو حرك عليه الصلاة والسلام مثلا كتفيه ليسقط ثم تحرك مثلا شيئا يسيرا وابتعد عن مكان الأذى وظل على سجوده مثلا؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وهذا الأذى؟ طبعا هذا سائل، يعني أكيد أنه يتقاطر، هو عليه الصلاة والسلام ساجد وبالتالي سوف يعني يتقاطر يمينا ويسارا. ذكر النووي وبعض الشراح للحديث أيضا في مسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من شدة خشوعه وإقباله إلى ربه لا يلتفت لما حوله أبد، يعني لو واحد يتكلم ما يدري عنه لأنه قلبه وسمعه وبصره وجوارحه مع رب العالمين. فذكر ابن النووي وجمع قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما درى إيش حطه على ظهره، ما انتبه لأنه مع ربه في السجود يناجيه، هذا قول لبعضهم. وقال بعضهم إن قصدهم إفساد صلاته أصلا، فلو أنه صلى الله عليه وسلم قام وأبعده عنه لفرحوا، قالوا اللي نريده حصل، أردنا نفسد صلاته عليه هذه صلاته فسدت، فلا يريد صلى الله عليه وسلم أن يسرهم بتحقيق ما يرجون. مثل لما يأتي واحد مثلا إلى مثلا شخص حكيم ورزين وحليم ويبدأ يسبه أمام الناس، هو يريد أن يشوه صورته بأن يجعل ذلك الشخص يلتفت ويسبه ويلعنه كما يفعل فتسقط قيمته. لكن لو أن هذا الشخص الحكيم أعرض عنه ومضى لصارت كالصفعة في وجه هذا الساب، لأنه ما حقق له مراده. فقال بعض الشراح النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليهم ولا قطع صلاته كأنه يقول لهم ما هميتوني، تريدون تخربون صلاتي بهالفعل، صلاتي أعظم من أن يفسدها إلقاؤكم على ظهري شيئا، ما هميتوني، يلا إيش استفدتم؟ أنا ساجد وحطيته علي، إيش استفدتم؟ وعبد الله بن مسعود طبعا يقول هذا الكلام يحدث التابعين، فكحتى ما يقول التابعون في أنفسهم يعني الله يهديك يا ابن مسعود، طيب وانت موجود وسكت؟ فقال وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع، كأنه يقول يا جماعة اعذروني، ترى إذا وقع في قلوبكم أني خائف أو كذا، حنا أحوالنا كانت كذا، مثل ما قال حذيفة ابن اليمان لما جلس مع مجموعة من التابعين، فقال له شاب من التابعين متحمس قال يا حذيفة كيف كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة والله ما كنا نبخل عليه صلى الله عليه وسلم بشيء، نحبه ما نبخل عليه بشيء. فقالها التابعي شاب متحمس قال أما والله لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم والله لأفعلن وأفعل، بدأ يذكر بطولات كان بيفعلها. فقال لحذيفة أقصر، يعني لا تتحمس كثير، أقصر عما أنت عليه. ثم حدثه بقصة قال كنا في الخندق وأحدنا يخرج يده فلا يراها من شدة الظلمة وشدة البرد حتى إنه ليس علي إلا مرط لامرأتي، خذ عباءة امرأتي يتدفأ بها من شدة البرد. يقول فأنا إن وقفت وصلت إلى ركبتي، فأنا جاث على ركبتي ولافها علي من شدة البرد. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا من ينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ويكلم أبا بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير حذيفة، صحابة أبطال. يقول فوالله ما تحرك أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدا يقوم وينزل الخندق ويصعد الخندق مرة ثانية ويدخل بين 10,000 مشرك، من يقوى عليها هذه في شدة برد وشدة فزع؟ اطلع وانزل الخندق، الخندق كان عرضه 4 أمتار وطوله كيلوين ونصف على جهة من جهات المدينة، يريد عليه الصلاة والسلام ينزل ويصعد مرة ثانية بين 10,000 مشرك يدخل بينهم عمل استخباراتي، يعني يشوف ايش الوضع ويرجع يعطيني الخبر. الصحابة أبطال لكن برضو بشر وعندهم قلوب وعندهم، يقول فما تحرك أحد فأعادها، فما تحرك أحد فأعاد العرض، فما تحرك أحد حتى قال قم يا حذيفة. قال فقمت، دام الأمر جاءني قمت. فذهب حذيفة رضي الله عنه وقال دخلت في القوم ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. لكن الذي أعنيه حتى ما يقع في قلوبنا لوم ونقول يعني يا أخي كيف عبد الله بن مسعود يرى هالمنظر، والله لو يضربوني ضرب لآتي وأدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أقصر واحمد الله تعالى على العافية وأنك لم تبتلى. الصحابة أكثر منا شجاعة والله بطولة وإقدام، وضحوا بأموالهم وأرواحهم ودمائهم، لكن يبقى أن هذا بشر. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لا أغني عنه شيء.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء فيه.
6: عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله وتماسكه، ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضاً، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: أن لا أغني شيئا لو كان لي منعة، يا ليت معي من قومي أو أصحابي من يقوم معي وندفع. يقول: فجعلوا يضحكون بهالإنجاز. الله أكبر، إيش الإنجاز يعني؟ إيش الإنجاز اللي عملته؟ خدتم سلة جزر وحطيته على واحد ساجد؟ يعني عجزتم أن توقفوا دعوته، عجزتم أن تنفروا الناس عنه، عجزتم أن تقنعوا الناس أنه كذاب، عجزتم أن تقنعوا الناس أن القرآن هذا شعر وسحر، عجزتم أن تجعلوا اللي أسلموا يرتدون، عجزتم عن الأشياء اللي تسوى، وحسيتم أنه إنجاز كبير لما حطيت سلة جزور على رقبته. شوف سبحان الله، يعني وهذا هو الحال اليوم. يعني تجد مثلا الدنماركيون لما رسموا النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة حسوا بإنجاز. إيش الإنجاز اللي عملته؟ أنكم جئتم بواحد ورسم رسمات معينة يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عجزتم أن تحرفوا الكتاب الذي أنزله الله عليه، وعجزتم أن تصرفوا الناس عن سنته، وعجزتم أن تغلقوا المساجد، وعجزتم جئتم رسمتوه فرحتم إحنا عملنا إنجازا. هذا مثل حال قريش، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما جاء الصحابة قال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؟ يعني عندنا وساوس أحيانا تأتي عن الله وما نقدر نتكلم بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إيش معنى هالكلام؟ معناه أن الشيطان حاول يخليكم تكفرون ما استطاع، حاول يخليكم تتركون الصلاة ما استطاع، حاول يخليكم تشربون خمرا تقعون في فاحشة ما استطاع، فصار أعظم ما عنده يوسوس. وسوس يا إبليس، يلا أنت أثرت شيئا في المؤمنين. فهذا حالهم. يقول: فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض، استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طبعا الشراح أيضا تكلموا لماذا لم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، وتكلموا عن مسألة فقهية أخرى، وهي: لو سقط على المصلي نجاسة وهو يصلي، هل يقطع صلاته لهذا أم لا؟ يعني مثلا لو أنك أنت تصلي وأنت ساجد، فأقبل ولدك عمره مثلا سنة أو سنة وشوي، وأنت ساجد جاء وركب على ظهرك، ثم شعرت ببلل، فعلمت أن الولد متبول، بوله نجاسة، ما دام عمره سنة وسنة ونصف يأكل الطعام نجاسة، طيب هل تقطع صلاتك لطروء النجاسة عليك؟ خلاص النجاسة يعني ليس بينك وبينها حائل، يعني ليس مثل واحد فرضا مثلا راح للمستشفى بيعمل تحليل دم وتحليل بول مثلا، ثم عمل مثلا في دورة المياه مثلا جعلت البول في زجاجة صغيرة وأغلقها وحطها في منديل وحطها في جيبه توضأ ثم كبر يصلي ونسى هذه في جيبه. هنا النجاسة غير مختلطة بالثياب، لم تنجس الثياب، إذا ذكرها وهو يصلي يطلعها بس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعن عليه وهو يصلي وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا وكمل صلاته. لكن الآن النجاسة اللي ما تقدر تخلعها، يعني جاء الولد وقفز على ظهرك وشعرت بالرطوبة فعلمت أنه أصابك بول منه، هنا هل تكمل صلاتك أم لا؟ هذا يأتي الكلام عليه مفصلا. لكن الشراح لما تكلموا عن المسألة الفقهية قالوا إنه إذا طرأت، أو قالوا إن الفرث والدم والسلى الذي ألقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نجسا أصلا، وذلك أن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر، بول الناقة وغائطها أيضا لو أصاب ثوبك طاهر، وكذلك الطير الذي يؤكل لحمه وما شابه ذلك. وقالوا وهذا الخارج من بطنها الكرش والمشيمة ونحو ذلك هذا طاهر ليس نجسا، وبالتالي هو أصلا عليه الصلاة والسلام لم يوضع شيء نجس وهو يصلي، لم يوضع على كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الشيء ولم يكن نجسا أصلا، وإنما كان شيئا مستقذرا عند الناس، كان شيئا مستقذرا له رائحة كريهة وله ويوسخ الثياب، لكن لم يكن نجاسة متفقا على نجاستها. أما لو عرضت على المصلي نجاسة كما ذكرت لكم قبل قليل، وأنت ساجد جاء الطفل وقفز على ظهرك، فهنا إن استطاع أن يتخلص من النجاسة مباشرة، أفرض أنك مثلا لابس غترة مثلا وجاء الولد على رأسك فشعرت أن أنه متبول فقمت على طول ونزعت الغترة والطاقية مثلا بحيث أنك خلاص النجاسة أزلتها، هذا أتم صلاتك ما عليك بس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خلعن عليه وهو يصلي وأتم صلاته. لكن إذا كان لا يمكن نزعها فهنا اقطع صلاتك، إذا كان لا يمكن نزع النجاسة عنك هنا اقطع صلاتك، لأن من شروط الصلاة التسعة من شروطها الطهارة من الحدث، فهنا أنت لست طاهرا من الحدث، البول ملازم لك. طيب، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، ذكرنا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يفرحهم بقطعه لصلاته، وقال بعض الشراح أيضا ولأنه صلى الله عليه وسلم لو قطع صلاته ووقف لا انتشر الأذى على بقية ملابسه، فهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان محدود. نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
4: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: والله اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 89.9

0: مساء الخير والسعادة والأجواء الحلوة بوجودكم أنتم، يا حيا ويا مرحبا بحلقة جديدة في برنامج بين الناس. وفي بداية الأسبوع طبعا نفتتح هذا اليوم بالنسبة لي أنا وخديجة، أكيد اليوم بيبتدأ في هذه اللحظات مع برنامجنا بين الناس، لذلك بنتمنى لكم أسبوع جديد وبإذن الله تعالى يكون محمل بكثير من الأشياء اللي احنا بنحبها وبنتمنيها. لذلك مساء الخير على كل الناس اللي بتتابعنا، مساء الخير لكل حبايبنا المتواجدين عبر بثينا 89.9 و95.9، وأيضا ما ننساش بثنا المباشر على الفيسبوك. لذلك من الآن مساء الخير المتواجد في الكنترول عاصم حكيم وزميلتي خديجة، يسعد مساكي.
1: ويسعد مساك دينا، وتحية طيبة لكل متابعي برنامج بين الناس الذي نقدمه عبر أثير إذاعة عدن الغد. هذا البرنامج الذي نرصد فيه أهم وآخر أخبار السوشيال ميديا، بالإضافة إلى طرحنا للعديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع اليمني اليوم، نتباحثها ونناقشها معكم ومع أهل الاختصاص. ما عليكم إلا أن تتابعونا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وكذلك عبر تردداتنا الإذاعية 89.9 و95.9 FM. أما الآن ننطلق إلى لحظات قصيرة وفاصل قصير، ونعود إليكم لنبدأ أولى فقرات برنامج بين الناس، فكونوا معنا.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا بعد فاصل غنائي قصير، وأكيد بنبدأ أولى الفقرات المتواجدة معنا في برنامج بين الناس، وهو كالعادة مثل ما وضعنا هنا الأسس بأننا نبدأ دائما ونبرز أحدث الأشياء اللي صارت بالسوشيال ميديا على الصعيد العدني اليمني وجميع المحافظات وأيضا في الخارج.
1: ونبدأ جولتنا متابعينا من اليمن ومع دقدق سبعتين، مهجل يمني قديم عاد اليوم بقوة إلى منصات التواصل وتحول من لون تراثي يردد أثناء العمل إلى ترند عالمي بإيقاعه البسيط وعباراته اللافتة دقدق سبعتين 7-0 مرتين.
0: لكن الشهرة لم تمر بهدوء، فبين الإعجاب بالتراث اليمني وانتقادات التحويرات والنسخ المصنوعة بالذكاء الاصطناعي أصبح دقدق سبعتين حديث المنصات.
1: ومن اليمن إلى العراق، مفاجأة تحت رمال صحراء الأنبار، شرطة البيئة أعلنت اكتشاف الخسفة، كهف مائي غامض بداخله نهر جوفي وأسماك نادرة شفافة وشاحبة، بل والأغرب أنها بلا عيون.
0: فهذه الكائنات تكيفت مع عالم مظلم تماما وتعتمد على اللمس والإحساس بالاهتزازات بدلا من النظر، وكأننا أمام مشهد من فيلم خيال علمي، لكن هذه المرة في قلب الصحراء.
1: ومن العراق متابعينا إلى إسرائيل، حيث تصاعدت حملة ضد شركة سيفورا بسبب طرح منتجاتها في السوق الإسرائيلية وسط مطالبات باستبعاد منتجات هدى بيوتي على خلفية مواقف مؤسستها هدى قطان الداعمة للفلسطينيين.
0: لكن المفارقة هنا أن هدى بيوتي لم تكن مدرجة أصلا ضمن المرحلة التجريبية الأولى لمنتجات سيفورا هناك، ما جعل القضية تتحول من حملة تجارية إلى جدل سياسي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وفي تونس، حادثة مأساوية هزت منطقة المروج، أب ألقى طفلتيه من شرفة شقته ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.
0: والحادثة فجرت موجة من الغضب والأسئلة حول العنف الأسري والصحة النفسية وحماية الأطفال، بالتزامن مع تحذيرات من نشر صور الضحايا أو إصدار أحكام عبر مواقع التواصل قبل انتهاء التحقيقات.
1: وأخيرا، من سلوفاكيا، أم لتوائم ثلاثية متطابقة وجدت نفسها أمام لغز حقيقي، كيف تميز بين أطفالها؟
0: والدي أن إيه أكد التشابه الجيني الهائل بينهم، لكن المفاجأة هنا أن بصمات أصابعهم ليست متطابقة، لأن لكل جنين ظروفا مختلفة أثناء وجوده في الرحم، ليبقى تميز التوائم الثلاثة تحديدا يوميا، وبالأصح تحديا يعتبر أيضا حتى لأكثر الأمهات صبرا.
1: قصص غريبة، ترندات مفاجئة، وأحداث تفتح أبوابا للنقاش، هذه هي السوشيال ميديا، حيث قد تبدأ الحكاية بمقطع قصير وتنتهي بقضية تشغل العالم. ننطلق إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان حين يصبح الخير مرتبطا بالظهور.
1: نحن نعرف بأن المواقع التواصل الاجتماعي غيرت الكثير من المفاهيم، حتى أصبح فعل الخير لدى البعض مرتبطا بالتصوير والنشر والمجاملات، بينما غابت قصص كثيرة تستحق أن تروى. ففي شوارعنا وأسواقنا هناك أشخاص يعملون في البسطات ويكدحون من أجل لقمة العيش، وآخرون يواجهون ظروفا صعبة بصمت، لكنهم لا يجدون من يسلط الضوء عليهم لأنهم لا يجدون الظهور ولا يبحثون عن الشهرة. ومع هذه الوقائع أصبح التفاعل أحيانا يصنع الصورة الكاملة، بينما تبقى حكايات كثيرة بعيدة عن الأنظار. برأيكم، هل أصبحت مواقع التواصل سببا في تزييف بعض الحقائق، أم أنها ما زالت أداة قادرة على إيصال أصوات من يستحقون الدعم فعلا؟
0: ولنتعرف معكم سوية متابعينا في هذا المساء على أحد القصص التي قامت بها وكافحت بصمت واحدة من مؤسسة للمشاريع الصغيرة التي بدأت صغيرة جدا وثم ازدهرت وذاع صيتها في كل مكان، وهي ضيفتنا لهذا المساء فاطمة فارس الجعيدي، صاحبة مشروع فتافيت السكر للحلويات. أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا بك ضيفة عزيزة عبر أثير إذاعة عدن الغد.
2: أهلا فيك أستاذة دنيا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة. بداية، حدثينا كيف بدأت مشروعك في صناعة الحلويات؟
2: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة أشكركم لاستضافتي في البرنامج. بدايتي كانت حكاية، يعني عندي شغف بالحب بالعمل الحلويات.
1: نعم.
2: فكانت فكرة تراودني من 2011، فكرة كانت تراودني. بعدين من فترة الحرب بدأت أشوف المشاريع تظهر.
1: أيوة.
2: مشاريع صغيرة بشكل واضح وملحوظ. هنا بدأت أقرر ليش أنا ما يكونش لي مشروع خاص فيدي. وهنا استشرت واحدة صديقة بالفيسبوك، طبعا هذه أشكرها، هي فرقة أمل.
1: نعم.
2: أني حابة أبدأ بمشروعي. قالت لي تمام ابدأي وندعمك، حكم أني يعني جديدة في المشروع في المجال هذا، مجال الفيسبوك وكذا. وب 2016 شهر 7 هنا بدأت اتخذت القرار اني ببدأ المشروع.
1: نعم. حلو.
2: وكان اول شيء اختيار الاسم. اخترت اسم اول شيء فتافيت السكر. وبدأت اول طلبية كانت بس للتصوير، اصورها وانزلها بالفيسبوك، وهنا كانت الانطلاقة.
1: نعم بالضبط. طبعا أستاذة فاطمة، خلينا نقول بأنه هل من بداية الأمر كان هدفك هو تحقيق دهف، يعني اللي هو الهدف المالي، أم أنه تحويل هذه الموهبة إلى مشروع يستحق أن يراها العالم أجمع؟
2: هنا بجاوبك بتجربة.
1: نعم.
2: أول ما فكرت بالمشروع أنا اكتشفت أخي، قلت له بالموضوع، سألني سؤال، يعني قال لي هل يعني مشروعك هذا بس فترة وينقطع ولا تشتيه ويستمر بحيث انه يكون فترة طويلة؟ قلت له اكيد انه يعني انا حابة المشروع يكون مستمر دائم. قال لي اختاري الاسم واللوجو، هذا اهم شيء، هو الذي يثبت الاسم والمشروع يستمر. فمن هنا خلص، يعني حلمي كان انه فتافيت السكر يوصل لكل مكان.
0: ما أكبر الصعوبات أستاذة فاطمة التي واجهتك في بداية الطريق؟
2: الصعوبات كانت أول شيء الوصول للعملاء، حكم أني جديدة في هذا المجال.
1: نعم.
2: والمنافسة بسبب كثرة المنافسات ما شاء الله تبارك الله في هذا المجال. وثاني الصعوبات كانت لي احتساب التكلفة، حكم أني عدني ما كنتش دارسة، فكنت يعني احسب التسعيره بخساره. وكانت يوم من الأزمات الذي نعاني منها ولازلنا نعاني منها اللي هي أزمة الغاز والكهرباء وارتفاع الأسعار.
1: بتأثر بشكل كبير عليكم.
2: أكيد. وهذا نحن الآن الوضع الحالي نعاني منه.
1: أيوة صحيح. طبعا أستاذة فاطمة خلينا نقول إنه في أكيد صعوبات كثيرة ربما مريتي فيها في بداية الطريق، لكن برأيك أنت بما أنك صاحبة مشروع صغير، هل تعتقد بأنه أصحاب المشاريع الصغيرة جميعهم خلينا نقول هكذا بيحصلوا على الدعم اللي يستحقوه من الجميع أثناء عرض مشاريعهم سواء كانت عبر الفيسبوك أو بأي مكان؟
2: والله هذا أنت جيت الآن على الوقع، في كثير من المشاريع ما توصلهمش الدعم.
1: نعم.
2: يعني مثلا عن تجربة عن شخصية، يعني أنا لي 10 سنوات في هذا المجال.
1: نعم.
2: وما حصلتش إلا على دعم مرة واحدة في 2022. واللهم
1: صل وسلم
2: وبارك. وأغلب أغلب أغلب أغلب المنظمات والمؤسسات اللي تم الاختيار عقد دعم لناس معروفين، يعني يدخل فيه بالوساطة والمحسوبية
1: للأسف الشديد.
2: هذا عن تجربة وعن
0: صحيح
2: واقع احنا عايشينه.
0: طيب.
2: يعني بحيث انه الشخص يحصل الدعم اكثر من مرة.
0: صحيح.
2: بدل ما يعطي فرصة لحد غيره، لا، يحصل الدعم اكثر من مرة.
0: صحيح للأسف الشديد، وهذا واقع بلادنا والحاصل في كل مكان، مش فقط عندكم عند اصحاب المشاريع. لكن أيوة. أستاذة فاطمة، هل لاحظتي أن مواقع التواصل أصبحت تؤثر في نجاح أي مشروع؟
2: أكيد أكيد بشكل كبير. يعني من التطبيق في بعض المشاريع كان يعني تكون ناجحة، وفي بعض المشاريع ما تكونش ناجحة، يعني ما تستحقش ذاك التطبيل اللي يطبلوا له.
0: نعم صحيح.
2: والمشاريع اللي تستحق ما تحصلش الدعم.
1: نعم أنا صراحة أتفق معك في هذه الناحية. لذلك يعني أستاذة فاطمة خلينا نقول بأنه برأيك أنت كمان، هل جودة العمل أن واحدة تعتبر كافية، أم أنه التسويق، خلينا نركز على كلمة التسويق اللي في أوقات كثيرة بالذات في المشاريع الصغيرة بيحتاجوا أنهم يأخذوا دورات في التسويق قبل حتى ما يبدأوا في مشاريعهم لأنه قوي جدا، هل برأيك أنه التسويق حاليا كمان أصبح من أهم الخطوات نفسها حتى أهم من المنتج؟ إحنا بنعرف إذا أنت كان عندك مسوق ناجح أو أنت إذا سوقت لنفسك بشكل ناجح ربما قد تصعد إلى القمة حتى وإن كان المنتج في بعض الأحيان لا يستحق.
2: هذا وللأسف طبعا وللأسف الشديد، نعم هذا اللي نحن نعاني منه الآن، قلة التسويق. مثلا في منتجات تكون يعني لما تشوفيها تقول واو هذا منتج يحتاج بالتوب، بس إنه لأنه ما فيش تسويق وما فيش ترويج له كثير فما يحصلش الوصول للسوق.
1: نعم صحيح.
0: أستاذة فاطمة، هل ترين أن بعض المبادرات وأعمال الخير أصبحت مرتبطة بالتصوير والنشر أكثر من ارتباطها بالإنسان نفسه؟
2: هذا الشيء يحزن كثيرا طبعا اللي نشوفه الآن. أنا ضد، يعني ضد التصوير لهذه الأغراض والنشر، بس بشرط ممكن مثلا التصوير هذا للمصداقية.
1: أيوة فقط للتوثيق لا أكثر.
2: يعني مثلا بس نفعل الخير بس مشان نشوف فلوسه في الراحة بس. أما إنه وكمان بشرط إنه ما يصورش الشخص نفسه. يعني ما يظهرش الشخص نفسه بس يصور المواد مثلا أو الأدوات الذي بيأخذها للأسرة مثلا، هذه بدون ظهور الأسرة.
0: صحيح.
2: لانه هذا كمان
1: ده يعتبر
2: يعني
1: من ضمن التشهير كمان
2: بالنقص.
1: ايوه في البعض بيتحسس يقول لك انا يعني لما بيجي مثلا
2: يقلب السوشيال ميديا ما فيش حاجه تمتسح
1: ابدا،
2: فبيضل طول للأجيال.
1: نعم فعلا. طبعا يعني خلينا نقول بما أنك كمان في هذا المجال أكيد في مرتي بصعوبات، مرتي بتجارب قاسية، ربما كان في أوقات فشل، ربما في طلبيات مرتي فيها بأيام كثيرة ما فيش فيها أي طلبيات في كذا وفي كذا، في بداية الأوقات كانت أكيد صعبة، ولكن في ربما دافع خلاك تكملي، فإيش الرسالة اللي ممكن أنت توجهيها حاليا لكل شخص جالس بيشتغل وبيكافح ويعمل بصمت؟
2: أول شيء إنه ضروري لازم الواحد يحط في صعوبات وفي تكسرات، نقول مثلا إنه السوق مش دائما فوق يعني مرتفع مش دائما مبيعات أو مش دائما ربح ربح، فأكيد بيكون في خسارة.
1: نعم.
2: وفي خمول في فترة بيكون في خمول مثلا. أنصحهم إنه يستمروا. ما فيش حاجة تجيب السهل.
0: صحيح. أستاذة فاطمة، كيف يمكننا أن نسلط الضوء على الأشخاص الذين يكدحون كل يوم بعيدا عن المجاملات والبحث عن الشهرة؟
2: مثلا من خلال تكريمهم، عرض قصصهم الناجحة،
1: نعم،
2: وصولها للمنصات الإلكترونية مثلا.
1: يعني صحيح، هذه الحاجتين قد بتكون مهمة جدا. طيب يعني حاليا أصحاب المشاريع والبسطات وهذه الأمور كلها، برأيك أنت هل بيحتاجوا أكثر شيء للدعم المادي، أم أنه الدعم الإعلامي كمان بيلعب دور كبير من مسألة النشر ومواقع التواصل الاجتماعي؟
2: في هذا الخصوص قد يكون يعني يحتاجوا للاثنين، ولكن الدعم المادي هو الأكثر في الوقت الحالي اللي نحن نعيشه، وبعض الأحيان يكون الدعم الإعلامي أفضل من الدعم المادي على حسب المشروع ونفسه وعلى حسب الشخص نفسه. يعني قد يكون الشخص معه يعني مكتفي ماديا بس ما عنده ظهور إعلامي، يعني ما عندهش خبرة بالنشر بالتسويق وهذه.
0: أستاذة فاطمة، هل تعتقدين أن النجاح الحقيقي يقاس بعدد المتابعين أم بقيمة العمل نفسه؟
2: هنا بقول مثلا يرجع لنفس المشروع. إذا كان مشروع إنتاجي فما محتاجش متابعين. قد يكون متابعين بس ما فيش شراء، قيمة شرائية عندهم.
1: صحيح.
2: لكن قد يكون مشروع إعلامي مثلا، المتابعين عنده مختلف، إنه محتاج متابعين أكثر. نرجع لحسب المشروع.
1: فكله بيعتمد على حسب المشروع مثل ما ذكرتي. طبعا أستاذة فاطمة، يعني إذا فيك المحبة بأنك توجهيها حاليا للناس اللي بتسمعي، سواء كانوا أصحاب المشاريع الصغيرة أو حتى للناس اللي خلينا نقول بتاخذ مسألة المحسوبية والمفاضلة والأهل والأصحاب على حساب قيمة الناس اللي بتكدح وبتشتغل طوال سنوات طويلة وبتتمنى أحيانا فرص، ولكن للأسف الشديد بتاخذها المحسوبية بشكل كبير. ربما حاليا قد تكوني أنت يعني من ضمن ألف واحدة اللي بتعاني من هذه المسألة ومن عدم وصول الدعم وكل هذه الأمور، فإذا فيك المحبة بأنك توجهها لأي حد حاليا فتفضلي.
2: حابة أقول لهؤلاء الأشخاص الذي مثلا ذكرتهم الآن، يتقوا الله، يتقوا الله في أصحاب المشاريع. يعني أنا الحمد لله اللهم لك الحمد كافحت وعانيت
1: والحمد
2: لله، بس في ناس يعني للآن مساكين عدم منتظرين حد يمد يدهم اليد العون لهم.
1: نعم صحيح.
2: فحب إنهم ينظروا لهم لهم نظرة يعني يسيبوا المحسوبية على جنب.
0: إذن كانت معنا في مداخلة عبر الهاتف فاطمة فارس الجعيدي، صاحبة مشروع فتافيت السكر للحلويات. أستاذة فاطمة، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، ونرحب بكم وبكل من انضم إلى برنامج بين الناس في هذه الدقائق القليلة المتبقية منه. وكما هو المعتاد، وصلنا الآن وإياكم إلى فقرتكم وفقرتنا أيضا التفاعلية الذي نكون فيها سعداء جدا، لأننا نستمع فيها إلى أصواتكم وإلى آرائكم وإلى تفاعلاتكم حول كل ما نطرحه من قضايا وموضوعات عبر برنامج بين الناس.
1: نعم بالضبط خديجة، وإحنا عارفين بأنه البعض أو بالأصح خلينا نقول الأغلب من أصحاب المشاريع الصغيرة بيعانوا من حكاية المحسوبية ومسألة بأنه إحنا أصحاب وإحنا قرايب، وحكاية أنه في بعض من الأوقات التمويل ما بيوصلش لهم بالطريقة الصحيحة وبالشكل الصحيح، فبتلاقيهم أنه واخدين هذا التمويل لناس ثانية، ربما حتى فقط ناس تكون قد وصلها التمويل مرة واثنين وثلاثة أربعة، بس لأنه في معنا مع بعض إحنا مصالح خلينا نقول كثير من الأماكن اللي بتشبه الحدائق أمام المولات أمام هذه المتنزهات، بتلاقي كثير من الناس اللي واقفة، سواء كانوا بنات شباب صغار كبار، كل واحد منهم جالس وعنده بسطته الخاصة وبيبيع أشكال وأنواع من المأكولات والمشروبات وحتى الإكسسوارات الصغيرة، بس للأسف مش الجميع بيلاقي مسألة الدعم المعنوي خلينا نقول اللي بينتشر على السوشيال ميديا.
0: الدور الباقي علينا يا دينا. نعم. احنا كمواطنين لما بنمر بنشوف مثلا رجل طاعم بالسن، امرأة كبيرة، فتاة شابة، لازم ناخذ من عندهم اي شيء حتى ولو البضاعة هذه لم تعجبنا او نكون مش بحاجة لها، ولكن ناخذها من باب المساعدة ومن باب دعم هؤلاء الناس. معروفة متابعينا ان هذه المهن لم تكن متواجدة قبل 2015، وإنما بدأت تنتشر الآن وتظهر بقوة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد. نعم. للأسف الشديد،
1: ونقدر نقول بأنه إحنا أكيد حاليا في انتظار اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. وفي أولى الاتصالات نقول ألو، السلام عليكم.
0: مساء الخير.
2: ألو
0: ألو، مساء الورد.
2: هي مساء الخير عليكم دينا خديجة ودينا.
0: أيوة ويسعد مساك يا رب، اتفضلي.
2: الله يحييكم، تحياتي لكم والمستمعين الكل وكل الفرقة.
0: وتحياتنا لك ولكل من يتابعنا أيضا، تفضلي.
1: سناء انت بتعرفي يعني، عفوا على المقاطعه بس يا سناء، خليني اقول بانه حاليا وانت بتتصفحي او بتقلبي مواقع التواصل الاجتماعي اكيد بانك مريتي على نقدر نقول منشور او اثنين من المنشورات اللي موجوده، ادعموا الشخص الفلاني بالموقع الفلاني بيبيع الاشياء كذا كذا، فبتلاقي انه في كثير من التعليقات اللي ناس متعاطفة وبتقول لك بأنه يستحق، إنسان خرج من أجل لقمة العيش وهو يستحق هذه الأمور، بينما تلاقي بالجهة الأخرى بنفس الشارع نفسه وبنفس الوقت وبنفس التحديد في جنبه قد يكون 3-4 بيبيعوا نفس الصنف وجالسين يعني كمان منتظرين رزق رب العالمين، وللأسف ما فيش لهم أي التفات.
2: فعلا يا دينا، هذا يعني أنا مرت مشكلة تحلل هكذا، لكن في كثير حقيقة يقول شوفي مثل هذه المتابع الذي عندكم ما يكون قهر عن أغلب المواطن عن حاليا يعني مع الظروف الاقتصادية اللي نمر فيها السيئة يعني تلاحظ يعني أغلب الأطناب أو نقول البعض عاملين على مشاريع صغيرة تحسوا يعني اللي هو مثل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يعني أكبر، وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي يعني تتعاطف مع هؤلاء الناس يعني اللي هم طالبين الله ويكون لهم يعني رزق واسع وهكذا، وايضا الحكي التسليم يعني في الاماكن يعني العامه زي المولات زي الشوارع وهكذا، يعني تحسين في تعاطف وتحسين في تجنيس يعني أشغل ليش يعني الموضوع المفاهيم الناس في من يتعاطف وفي من يحسن
1: حتى فعل الخير أصبح فيه مجاملات يا سناء.
2: ايوه يعني في تلاحظوا الان في يعني في مثلا واحد مثلا صار ببيع شيء معين او مثلا مثلا بواقع تواصل اجتماعي وهكذا يعني من خلال هذا المسلسل واحد وهكذا شاف يعني مثلا كيف اقول لك يعني شاف المبدأ هذا عم يشوف شاف العمل وهكذا صار الشخص الاخر من خلال هكذا يعني كان العمل مثل البيع يعني مثل ايش اقول لك على مجرد من صار مثلا واحد عم يعمل معلويات او هاي اي زي مثلا عم يقول الصف يعني تحصل في بعمل مثل احنا لا بس مثل هو يعني بس هو متغير عن شيء معين اخر يعني حتى يمكن المنطقه من الكل يعني مثلا يقوم بجار معين مثلا يقوم بالسوارات في بعض المحلويات في بعض تطويرها يعني تكون اشياء مختلفه لا في الواحد يفكر في البيع يكون مستعد بالبيع يعني هذه اعتبر كانه يعني فهذه يعني شيء مش حلو لكن يعني مثلا لما يكون

0: كل شيء واحد مختلف بشيء معين هكذا يكون يعني شيء حلو. لكن شوفي ما بعد ممكن يتم على دينا يا خديجة لما تقوم يعني واحد يقوم بعمل معين أو هكذا الأحد يصير من يحقق هو مشكلة كبيرة يعني مفروض يكون تشجيع يكون في عايش أقول لك يعني يكون في رفع معنويات لهذه الشخص لأنه الآن حاليا يعني كل واحد يمر بأمور خاصة فيه وما حد يفهمها إلا رب السماء هكذا يعني يكون حلو صراحة يعني يكون يعني عمل مثل هذه المسارية يعملوها ويكون يعني يعني يكون يتعاون مع الآخر يكون يعني يتعاون مع الآخر يعني يسوي شيء معين في طرهم فهذه يعني يعطي للبائع طاقة
1: أيوة بيعطي له تحفيز بيعطي له دافع
0: فعلا ولا يعطي له يعني كمية يعني التحفيز والدافع أن يخليه ينفرط في سوق العمل لأنه حاليا الآن تكليف الأغلبية يعني عاملة على هذا الشيء
1: أيوة
0: المهم تقول لا تقوم لا تعالى طالة وتقوم الفرق الآخرين بس يا دينا يعني قبل ما أختم شغل مثل على شيء معين
1: تفضلي
0: يعني حتى لو يعني حتى لو رضاك فيها شوية شوفي الآن ما شاء الله أنت تقدموا برامج يعني حلوة تسمعوا سياسية هكذا فأنا أتمنى يعني ريت أن يكون عندكم برنامج يعني بإجابة وتاهي يكون يعني المجتمع يعني يكون يعني سياسة يكون يعني يكون حتى لو كل أسبوع يعني مثلا يوم عم ساعة معينة وهكذا يكون شيء حلو يكون المجتمع يعني يكون برامج تأتيهي حلو برغم يعني برامجكم ما شاء الله حلوة ومثلا مع مختلفة في مجالات جانب سياسي وثقافي واجتماع وهكذا مثلا يعرف يعني من أنه يكون بس يعني يعرف أنه بتعرف وصل من جهات يعني خاصة عندكم هكذا يكون في برامج يعني تأتيهي مثل الكرسي وهكذا يعني يكون من المجتمع يكون يعني يكون الجهاز يعني مريح في البرامج وهكذا فنحن يعني نتمنى أن يكون هذا البرامج
1: ولا يهمك يا سناء حبيبتي الله يسعدك ولا يهمك
0: حتى يكون يعني بالأسبوع يوم مثلا يعني مثلا مسائية مثلا هكذا يكون حلو صراحة يعني بما أنه دائما مشارك مثلا يعني فيها وايد مشاكل وهكذا أقل شيء يعني
1: بإذن الله تعالى إحنا بنوصل رسالتك طبعا للمتابعين القائمين على هذه الإذاعة. شكرا لك وشكرا لتواصلك معنا يا سناء في أمان الله وكالعادة.
2: وشكرا على اتصالك وتواصلك معنا ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
3: يا مساء الفل عليك يا خديجة وعلى دينا.
1: مساكي أسعد.
2: مسائك سعيد.
3: أنا معاها بالموضوع اللي غرنه الأخير.
2: أيوة.
1: حلو.
3: أيوة أنا أضم صوتي لصوتي يا ريت كده تغيروا نحن شوية.
2: أيوة.
1: ولا يهمك يا أم حمزة والله ولا يهمكم الموضوع طبعا يعني حاليا احنا بنوصله فعلا وبنتمنى انه في الأيام القادمة واللحظات القادمة يكون في معنا برنامج على حسب الطلب اللي ذكرتوه.
3: الله يحفظك يا دينا. وبالنسبة لموضوع اليوم.
1: نعم.
3: ما حد خرج للسوق وعمل بسطات وافترش الأرض إلا من حاجة.
2: أكيد.
3: فالكل يعني محتاج لكن حتى بانت العنصرية وبانت المحسوبية في هذا الشيء.
1: نعم.
3: يعني أنا فارشة بالأرض وأنت ربي أعطاك بسطة يعني بقات الناس في الآن السوشيال ميديا مخونة في واحد يعني معين.
1: أيوة.
3: من جميع النواحي الله يكرمه وهذا رزقه وما بنحسدوش بس زي ما أنتوا دعمتوا هذا لدرجة أنه حتى الجائزة أعطيته شوفوا غيره في ناس عزيزين في ناس مفترشين الأرض في ناس جنبه يعني أصبح تسليط الأضواء على هذا الشخص المؤثرين أصبحوا بس يروحوا لهذا الشخص المعين.
1: نعم نعم بالضبط.
3: طب على الفاضي هل هو يعني عنصرية هل هو ما عرفناش إيش يعني في كثير ناس مفترشين الأرض يبيعوا فاين على الأقل فاين.
1: أيوة. ما شفناش ولا مرة حد منزل عليهم أي شيء.
3: صحيح نحن محتاجين مدام افترشت الأرض أو عملت البسطة يعني الكل محتاج. فالترند اللي الآن حاصل أو السوشيال ميديا الآن مقلوب على الشخص الله يفتح له ما بنعرفش فيه ونعرفوش نحن.
1: نعم.
3: الله بس يعني أنتوا هكذا ما خدمتنوش أنتوا هكذا ضريتنو.
2: صحيح.
3: يعني الكل, الكل الكل الكل هذا أرزاق من الله تعطيها بس برضو في ناس عزيزين في ناس يبوعوا مين في ناس يبوعوا فاين في ناس يبوعوا كذا أجزع أكبر خاطرهم بأي حاجة ما شاء الله بحيث أنك أعطيت لهذا 100 ده يعني أعطيته 10-20 برضو بتفتح عليه شوية أعطيته هذا عربة أعطوه دي بسطة 100 صغير.
1: أيوة.
3: يعني لا تخلوا العنصرية ولا تخلوا التميز حتى بهذا الشيء يعني
1: المحسوبية للأسف يا أم حمزة ضغط على كثير من الأشياء حتى يعني في فعل الخير إحنا بنقامل بعض وبنعمل كذا وبتلاقي حتى كل واحد يعني بيحاول يظهر على حساب الثاني
3: يعني صادق يعني لا اله الا الله، دام معه دبه وكتلي وذاك معه احسن الكتال يعني ما يقعش، كلهم طالبين الله وكلهم تحت رحمه الله وكلنا بنقبل خاطرهم، بس برضو يعدلوا يسووا عدل. الان يعني البسطات اصبح امتيازات، بسطه كبيره ومعتمده وفي بقى ادويه وبسطه مش كذا مش مولاتي، يعني كل واحد نزل يطلب الله بالحر وبالحراره هذه وبالريح وبالشمس، وكلنا معرضين لدسي. بس يا اصحاب السوشيال ميديا يا مؤثرين ارحمونا قليل،
1: نعم.
3: يعني انظروا للناس الضباحة قليل، يعني عدلوا بمواضيعكم قليل، يعني انتم ما تخدمونوش، انتم ضريتونه اكثر ما خدمتونه صراحه.
2: صحيح.
3: وربنا يعيننا احنا كلنا في هذه المواقف، وكل انسان نزل وافترش الارض ضاع ربي يفرق عليه ويكبر خاطره، وكل واحد يجزع يشتري من عنده ولو غرض، حتى زي ما قالت دينا حتى لو احنا مش محتاجين له نشتري بس كقبر خاطر، يعني
2: صحيح.
3: نقبر خواطر بعد.
2: صحيح.
3: وتحياتي لكم يا بنات.
2: وتحياتنا لك، وشكرا على كل هذه التوضيحات يا ام حمزه.
1: نعم.
2: ونستقبل اتصال جديد. مساء الانوار.
4: الو
2: الو الو.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: الو
2: الو.
1: ايوه نعم احنا معاكي.
2: نحن معك نسمعك جيدا.
4: يسعد مساك دينا، يسعد مساك خديجه،
2: ويسعد مساك يا رب.
4: ايوه مساء الخير للجميع ومساء الخير للمستمعين. والصوت مش عندي واضح في التليفون.
1: الصوت مش يعني هل من عندك او من عندنا
4: يعني
1: بالضبط؟
4: يعني سماح في التليفون منقطع الصوت.
2: يا استاذه منى صح
1: عاصم، شوف أيوة السماعه من عندنا عم الشغاله من عندك.
4: قال عندي بالتلفون.
1: يا أستاذة منى يمكن من عندك، يعني لأنه عندنا كل شيء مضبوط حاليا نعتبر.
2: لكن تفضلي. لكن تفضلي.
4: عموماً.
2: تفضلي نسمعك جيدا الآن. تفضلي.
4: عشان نختصر الوقت نقول إنه موضوع اليوم جدا حساس ويزيد معاناة المعاناة اللي بيعيشها المجتمع يا دينا وخديجة، على مسألة المساواة والعدل في كل مجالات حياتنا. إذا بدأت في دراسة، إذا بدأت في مؤسسة الصحة، إذا بدأت في مجتمع بشكل عام، اكيد بتكون في البيع والشراء وفي هذا المجال اللي انتم ذكرتوه النقاط المهمه اللي هي فعلا يعني احنا نشوفها كبيره جدا، برغم ان بعض الناس في التواصل والسوشيال ميديا في المجتمع يقول لك عادي والدنيا ارزاق. لا، في مواضيع حساسه جدا ونقاط نحن نستصغرها هي كبيره. الرزق على الله ايوه، لكن لابد من العدل والمساواه، لابد من ان احنا نشجع كل الاطراف، لابد ان احنا نكون غير عنصريين او غير يعني موجودين فقط لان احنا نطبل لناس وناس لا، سواء
1: أيوة. نعم.
4: وجود هذا الشيء زرع في المجتمع في اشياء كثيره، في الاعلام، في الصحه، في التعليم، ومن صغر الاطفال حتى يشعروا بهذا الشيء.
2: صحيح.
4: فيكبر هذا الفرد او الشخص المجتمع في هذا الشيء، ومع الاسف هذا بيولد انعكاس نفسي على المجتمع في انقسامات، في زي ما ذكرت أم حمزة، بيضر الواحد أكثر ما بينفعه.
2: صحيح.
4: فنحن إذا نشتي دائما نوجد شيء صحي وإيجابي، لابد نحن نتناوله بشكل صحيح، سواء كانت إعلانات، سواء كانت تشجيع، سواء كانت جوائز بدعم، مش إلا على مستوى البيع. يا جماعة هو صح الموضوع اليوم عن البيع والشراء، لكن هذا الموضوع مهم على كل الأشياء في المجتمع
1: بنعيشها إحنا بكل التفاصيل.
4: نعم
1: احنا بنعيشها استاذة منى بكل التفاصيل، بكل يوم، يعني بكل حياتنا احنا بنعيش المحسوبية هذه.
4: اكيد دينا انت كعالمية بتلاقي نفسك مثلا تقدمي محتوى وتحبحي نفسك مثلا انت وخديجة وتظلوا تدوروا باليوتيوب وتفعلوا وتتركوا، ويوم ما بيجي مثلا على تقديم موضوع معين في مكان كبير وبيجوا بيعطونك 100,000 انت وخديجة، وبيعطوا الثاني المؤثر بس مجرد انها طبروا.
1: نعم صحيح.
4: بيعطوا له مثلا 500,000 شيء موجع.
2: صحيح.
4: انه طبل، انه فعل، انه صرف، وانتم التعب حقكم كله كذا يروح، علشان هكذا المعلمين، هكذا الصحه، هكذا اصبح شيء صراحه منفر ويعمل على تشتت المجتمع، يعمل على انه ما عادش حد يعطي بدك الشكل، بالعكس انت. صحيح. ابدا بسطه بسيطه ويدعمك ذا وهذا وهذا، والرزق على الله، ونحن ما ندورش فقط على الحاجه الواو والترندات والاشياء، انما على جوده الشيء، على عمل الشيء، سواء كان في اعلام، في بسطات، في أي شيء إن كان. فنحاول أن نكون مجتمع معتدل يتوجه المساواة والعدل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. أستاذة منى شكرا لك، شكرا لك. وكالعادة احنا لما بنتكلم عن كل هذه المواضيع ربما في كثير من الجراح اللي قد تنفتح عند البعض اللي في حكاية المحسوبية والمفاضلة وعلى حساب مين ومين. فكمان اتصال جديد نقول ألو.
2: معنا اتصال جديد. مساء الورد.
5: مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: أيوة أيوة يا عم محمد، يعني أيوة. ذاكرة من يوم الصباح وصوتك على هكذا. أيوة.
5: حتى ولام ديانا ودينا يقولي فضل قلنا شبه وششوي.
1: أيوة.
5: الشكام متعب أسبوع هذا بكثير ناس شكو منه.
1: أيوة مع تغيير الجو.
5: اليوم الثامن.
2: أيوة الله يعينك يا رب.
5: أخوي يقول لي وين ما قلت أنا معك قال لا صوتك ثاني.
2: أيوة صحيح.
5: المهم الموضوع جميل والمحادثات جميلات، لكن ركزوا على جانب واحد هو التواصل وال. لا انا اشتغلت في جانب مهم اخر يعني.
1: نعم
5: ايوه متعلق بهذا الدعم.
2: ايوه
5: انا عايش يعني كنت اشتغل في جانب مكتب العمل في دائره مسؤوله عن المشاريع الصغيره هذه.
2: ايوه
5: لكن كان اول مع احترامي اقولها كانوا بعد عقال الحارات يعني يعطي ناس لما يكون في دعم لهذه المشاريع حتى دعم مالي بعد حنجي يعطي ناس تصوري ناس تقعدهم في البيوت ومرتاحين ومسؤولين يروحون يخزنوا بها ما عندي حتى ضحى يعني كشف ولا عارف. لكن بعد أن قالت الرجال المجتمعية لا أقول كلها جيدة ولكن نقدر نقول 90% الرجال المجتمعية.
1: أيوة.
5: نفترض أن يركزوا لأن الآن يطلبوا تأكيد من الرجال المجتمعية الدعم. فقبل أن تلعب هذا الرجال دور إنساني أخلاقي ويركزوا على الناس الضباحة صحيح.
2: صحيح.
5: يعطوا تأكيدات لهم إلى الجهات المختصة الشؤون الاجتماعية اللي هو مكتب ال. الصغيرة دائرة هناك دائرة مختصة وإذا رأي اجتماعي هو تم مكتب محافظي دعم ومنظمات أخرى لكن على هذا يجب على دور اللجان المجتمعية تلعب دور لأن هذه التجربة اللجان المجتمعية مش جديدة لأنها كانت لجان الدفاع والآن هذه على التجربة صراحة أثرت كثيرا في لأن كان الأول الفرد مهما كان بعض الأحيان يتصرف الفرد بنفسه لكن لما يكون لجان مجموعة مثل معينة صعب أنه واحد يلعب بشكل 100% لوحده لا فأرجو أن هذه اللجان المجتمعية وخاصة مكاتب الشؤون الاجتماعية في المديريات موجود كل مديرية مكتب مندوب
1: أيوة.
5: هو له علاقة بهذه اللجان عليهم أن ينظروا ويكونوا علاقة إيجابية. أنا أشكر المدير منصور أنه اجتمع أول ما جاء اجتمع باللجان المجتمعية أنا نصحنا في موضوع نصيحة كذا تقبلها واجتمع لأن اللجان المجتمعية هي عبارة عن من مثل المجتمع
2: صحيح
5: إعلاميين ثقافيين سياسيين اللجان هم مثل لهم مننا فعليهم يلعبوا دور إنساني قبل أن يكون مسؤولية أو مادية عامل إنساني يشوفوا إيش المستحقين ويرفعوا كشفات بهم ولهم أجران أجر أنهم قدموا خدمة وأجر عند الله لأن هذا المهم شوف العمل يكون منظم يكون له نتائج إيجابية
1: أيوة.
5: لأن شوفي بعضهم متعطفين والله أنا أعرف ناس أعرف مرة كنت هذا من الخدمة اليوم نشتغل فتاة في عدن أعرف أخوها وذا كان طرحا فرشة في الميدان مثلا كريتر تبيع حاجات كذا اللي جاي يستفزها واللي بنت ليش تفرشي واللي يعني بعضهم كان طبازة لما يقولوا بالحق العدين طبازة صمدت وبدأت تبيع ولفتنا نظرنا أنها ربحانة كلمنا شخص معين الله يرحمه أيوب كان مدير شؤون اجتماعية دعمها فتحت مكان
2: الحمد لله يا رب. وشكرا لك يا محمد فضل على اتصالك الكريم ونستقبل اتصال جديد.
1: نعم آخر اتصال معنا اليوم.
2: مساء الورد.
6: أسمع عباس ورد.
2: مساء الورد يا عوض.
6: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب.
6: أنا أتفق مع محمد على كلامه.
2: أيوة.
6: وفعلا يعني يجب لفت النظر على جميع اللي يعملوا مشاريع صغيرة مش شخص واحد.
2: أيوة.
6: وانا عبد منبركم بشكر الاخت صابرين جلال يعني عملت حمله على كثير من اصحاب البسطات ونزلت منشورات يعني دعمت مجموعه من اصحاب المشاريع الصغيره مش شخص واحد من ايام بس وانا وجه لها تحيه.
1: نعم يا عوض.
6: فهمكم؟
1: نعم
2: ايوه
1: وإن شاء الله توصل تحيتك لكل الناس ولكل الأشخاص اللي بيعملوا على هذه الأشياء بإذن الله تعالى بأنه يعني بالآخر هذا الشيء في ميزان حسناتهم. إحنا بنعرف أنه كل ذولا اللي بدأوا في هذه الأعمال والمشاريع الصغيرة أكيد أنهم عندهم أسر في عندهم عوائل بيصرفوا عليها في فاتحين بيوت فلذلك الله يفتح عليهم ويرزقهم من أوسع أبوابه.
2: وشكرا على اتصالك الكريم يا عوض.
1: خلينا نشوف التعليقات المتواجدة معنا الآن ونشوف أذكار من العند. بتقول: مساء الورد عليكم دينا وخديجة والمخرج المتألق، وأشكركم على مواضيعكم الشيقة وكل مواضيعكم الحلوة. أنا أتفق مع سناء كمان، نطلب موضوع مليح يعني علشان نروق وننسى هموم الدنيا بإذن الله تعالى. يا أذكار بإذن الله نناقش هذا الموضوع مع الإدارة ويكون متواجد في أقرب وقت البرنامج اللي أنتوا

0: طلبته.
1: أيضا معنا عوض العبيدي يقول فعلا مثل ما قالت الأستاذة فاطمة, معنا كبيرة مع
0: معاناة كبيرة
1: تحصل لصاحب المشروع مثل الكهرباء ومادة الغاز, عن تجربة لنا في مشروعنا الصغير ورق عنب أم أميرة, والصرف عندما كان غير ثابت كان يسبب مشاكل كثيرة على أصحاب المشاريع الصغيرة. فعلا مثل ما قالت الأخت فاطمة عن المنظمات التي تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة لا تدعم مستخدمين أسلوب التبعية والمحسوبية.
0: بالضبط هكذا أم حمزة بتقول, ما أجمل أن نستعين رغم التعب ونواصل برغم غياب الحافز, هذا بذاته شجاعة ولا يملكها الكثير. ليس كل طريق يحتاج شغفا, أحيانا يكفي أن نكمل لأن في داخلنا وعد قديم أن لا نستسلم. مساء الخير للجميلتين دينا وخديجة والمخرج عاصم ولجميع الطاقم والإدارة والجميع, ويسعد مساكي يا أم حمزة, مساكي سعيد بإذن الله تعالى أنت وجميع الناس اللي بتسمعنا حاليا.
1: ومن أم حمزة إلى أم قاسم من كريتر تقول مساء الخير يا وجوه الخير ويسعد مسائك يا أم قاسم.
0: وخلونا نشوف الفيسبوك إن شاء الله بس يفتح معنا فيه بعض الأشياء اللي ما بتشتغلش هنا عندنا. أوكي. أيضا موجود معنا عبد الباسط الكوم بيمسي علينا وبيقول الله يسعد مساكم بالصحة والعافية.
1: إخلاص ناجي تقول أيضا يسعد مساكم بكل خير ولضيفتكم ولكل شاقي يتعب بهذه البلاد في وضعنا الراهن, ويسعد مسائك يا إخلاص ناجي.
0: نعم, وإحنا بنمسي على كل الموجودين معنا سواء كانوا عبر الاتصال أو حتى الناس اللي بتسمعنا حاليا, وفقط ما حالفها الحظ أو ما شاركت معنا بإذن الله تعالى لسه متواجدين معكم بكرة في برنامج بين الناس, أكيد بحلقة جديدة وموضوع جديد ورصد جديد للسوشيال ميديا, ونحن بالآخر نحاول قد ما بنقدر بأنه نوصل رسائل المجتمع اللي بنعاني منها. يعني إحنا بالآخر بنعتبر أفراد من المجتمع اللي ربما تكون عن طريقنا في بعض الأشياء اللي بتوصل, لذلك نقول لكم مواضيعنا لا تخص أشخاص معينة أو لا تمس أشخاص معينة, فقط هي تناقش المجتمع وما يحويه من مشاكل وعثرات.
1: والهدف الأساسي والرئيس من بين الناس هو أن ندعم المساعدة وأن تعم المساعدة والأجر والثواب. نلقاكم بمشيئة الله في الغد بموضوع جديد, قصة جديدة, حلقة جديدة من بين الخبر. حتى الملتقى, لكم منا أطيب المنى بأمان الله.

0: تابعونا الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

0: تنقول.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به، كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران. كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

عدن الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء، والبداية محليا. شهدت الساحة اليمنية خلال الساعة 24 الماضية تطورات عسكرية وسياسية متسارعة في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، خصوصا في جبهات الساحل الغربي وتعز، بالتزامن مع هجمات صاروخية حوثية جديدة على ميناء المخا وتحركات ومواقف دولية تحذر من اتساع رقعة التصعيد. طالب موظفون ونقابيون في شركة النفط اليمنية عدن بإجراء انتخابات نقابية جديدة ونزيهة تتيح للعمال اختيار ممثليهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك خلال لقاء عقد مع رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة المؤقتة عدن ميرفت السلامي. عربيا وعالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. دشنت قرية بولندية صغيرة اليوم السبت تمثالا ضخما لمريم العذراء، يعتقد أنه الأطول في أوروبا، وقام أحد أغنى رجال الأعمال في بولندا بتمويله. وإلى عالم المال والأعمال، أعلنت شركة الطاقة الجزائرية سنوطراق أنها باشرت تسليم أولى شحنات وقود الطائرات من نوع جيت اي 1 إلى السوق النيجيرية. أقالت الحكومة الكورية الجنوبية السبت كبير مفاوضيها التجاريين، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين سيول وواشنطن تزايدا في حدة التوتر على خلفية ملفات عالقة وضغوط أمريكية متزايدة بشأن الرسوم الجمركية. إلى عالم الرياضة، قام مدير مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن الكابتن رائد نعمان بزيارة للجرعة التدريبية الأخيرة لأكاديمية المرحلي، وذلك قبيل مغادرتهم لمشاركة الوطن في بطولة وخريف صلالة للأكاديميات بصلالة المزمع إقامتها في 22 من أغسطس الجاري. يعود الدوري الأسباني لليغا هذا الأسبوع، لكن انطلاقته ستكون مختلفة بعض الشيء عن المعتاد. ستقام 6 مباريات فقط ضمن الجولة الافتتاحية، فيما يغيب أكبر ناديين في المسابقة برشلونة وريال مدريد عن مباريات الأسبوع الأول، والسبب الرئيسي هو كأس العالم 2026. قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ارجع الماضي، تعال ارجوك ساعدني، وداع الهجر انا راضي اذا بقربك.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما شوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: كم أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انت ما انت بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين. اذا انت ما انت بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجه، واذا جيت اطلبك تنسين تخونين وتبين ارضى، وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين. من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور واقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك امل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينه، تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح، اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتش بفرح ليله فانا تهت البكاج سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي، بس اجي واظفر بشي تستحقين، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين، انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش، الخناقات هتحصل والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات وما فيهاش اختلافات، بس مش اي حد يستاهل انك تعدي المشاكل.
1: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: انما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أحياناً
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضاً. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت

0: أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية.

0: دراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب

النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: نزلت
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.